0: طبقتها مع سجلات مؤسسة التأمين والمعاشات، في حين تم إرسال روابط النماذج للمستفيدين، حيث أتمت تعبئة نحو 72,200 طلب. ويجري حاليا ترتيب مواعيد لاستكمال الإجراءات حضوريا. وأشار برنية أيضا إلى وجود صعوبات تقنية واجهت بعض المتقدمين، مؤكدا أنه سيتم الإعلان لاحقا عن آلية خاصة لمعالجة الطلبات غير المكتملة بما يضمن شمول جميع المستحقين. كشف تقرير لوكالة رويترز أن روسيا أصبحت المورد الرئيسي للنفط إلى سوريا رغم توجه الحكومة السورية الجديدة نحو الغرب، حيث ارتفعت الشحنات الروسية بنسبة 75% لتصل إلى 60,000 برميل يوميا لعام 2026، مستحوذة على حصة إيران التي كانت المورد الأساسي قبل سقوط النظام المخلوع.
1: رغم رياح التغيير السياسي التي تهب على دمشق ومحاولاتها الانفتاح على الغرب، ما تزال محركات البلاد تدور بوقود روسي في مفارقة تعكس تعقيدات المرحلة اقتصاديا وسياسيا. فبحسب تقرير لوكالة رويترز، قفزت شحنات النفط الروسية إلى سوريا بنحو 75% خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 60,000 برميل يومياً، وذلك استناداً إلى بيانات تتبع السفن ومنصات ملاحية متخصصة. هذا الارتفاع جعل موسكو المورد الرئيسي للنفط بديلة عن طهران التي أوقفت إمداداتها تماماً عقب سقوط النظام المخلوع. في مسار يعكس وفق مسؤولين سوريين تحدثوا لرويترز ضرورة اقتصادية ملحة في دمشق أكثر من كونها خيارا سياسيا في ظل هشاشة الاقتصاد السوري وتعثر اندماجه في النظام المالي العالمي وسط مساع حثيثة لتنويع مصادر الطاقة بدفع من ضغط الاستهلاك، فالإنتاج المحلي الذي يبلغ نحو 35,000 برميل يوميا لا يغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات المقدرة بنحو 150,000 برميل. في المحصلة تفرض اعتبارات الواقع الاقتصادي نفسها على خيارات دمشق، حيث يتقدم تأمين الطاقة على الحسابات السياسية في انتظار تغييرات قد تعيد رسم خريطة الإمدادات مستقبلا أو تضع البلاد مجددا في مواجهة مع العقوبات الدولية.
0: نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن الباحث في وزارة الخارجية عبيد غضبان قوله إن سوريا تقدم نفسها بوصفها الحل للأزمات الاستراتيجية في المنطقة ولا مصلحة لها في التحالف مع أي من أطراف الصراع الحالي في الشرق الأوسط.
2: في خضم التحولات الجيوسياسية الكبرى التي تمر بها المنطقة، تبرز سوريا في قلب خارطة اقتصادية وسياسية جديدة في الشرق الأوسط. فسوريا التي مزقتها الحرب برزت كإحدى بؤر الهدوء القليلة حسب تقرير لوكالة أسوشيتد بريس، والذي أشار إلى أن سوريا الجديدة التي قدمت نفسها كحل للأزمات الاستراتيجية في المنطقة قد تكون وجهة حقيقية لنقل النفط إلى أوروبا عبر ميناء بنياس، والتي من خلاله قد تساعد في تجاوز أزمة مضيق هرمز المغلق بسبب الحرب. التقرير أشار إلى أنه مع الاضطرابات السائدة وإغلاق مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، وجدت دمشق فرصة لتعزيز حضورها في المعادلة الإقليمية والدولية عبر تبني سياسة الحياد، وهو ما أكده مسؤولون سوريون دوما بأن دمشق تتجنب تداعيات صراع لا يخدم مصالحها. وحسب تصريحات سابقة لتوم باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، فإن واشنطن تخطط لتحويل سوريا إلى جسر آمن عبر رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى إنشاء مسارات خطوط أنابيب أرضية ضخمة بين الخليج والعراق وسوريا وتركيا وأذربيجان، تكون بديلا استراتيجيا آمنا للممرات البحرية المعرضة للخطر. ولكن إنشاء خط جديد استراتيجي للطاقة في سوريا يبقى خطا تحاول دمشق نسجه في ظل تحديات عديدة، أبرزها الأمن وتأهيل بنية تحتية تستوعب طموحها وأخرى إقليمية شديدة التعقيد

0: ظل حروب وتكتلات جديدة.
1: عقد المبعوث الفرنسي إلى سوريا ريمي داروين اجتماعا مع أعضاء الوفد المشترك بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي في قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة. وأوضح مصدر خاص لتلفزيون سوريا أن الاجتماع جرى بعيدا عن الإعلام وحضره قائد قسد مظلوم عبدي. وشدد المبعوث الفرنسي خلال اللقاء على ضرورة توحيد صفوف جميع الأحزاب والأطراف الكردية والعمل على تشكيل وفد كردي مشترك لخوض أي مفاوضات مع الحكومة السورية، مشيرا إلى أن باريس لعبت دورا في وقف المعارك بين الحكومة وقسد والتوصل إلى اتفاق 29 من كانون الثاني بين الجانبين. أوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يسلك ثلاثة مسارات، تبدأ من كشف الحقيقة مرورا بالمحاسبة والمساءلة وصولا إلى جبر الضرر وتخليد الذكرى والإصلاح المؤسسي. وأشارت الهيئة إلى أن محاكمة عاطف نجيب تأخذ رمزيتها انطلاقا من بدء مسار العدالة الانتقالية من محافظة درعا مهدي الثورة. ووفق تصريحات صحفية قالت الهيئة إنها صاغت مشروع قانون للعدالة الانتقالية ليشرع عبر مجلس الشعب المرتقب. وأكدت الهيئة أنه لن يصدر أي حكم نهائي في القضايا المرتبطة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب قبل تشريع القانون. أتمت مديرية صحة الرقة استلام إدارة المراكز الصحية في منطقة تل أبيض عقب اجتماع تنسيقي مع وفد من تركيا جرى خلاله توقيع محاضر الجرد والاستلام بشكل كامل. وأوضح رئيس دائرة الرعاية الصحية عدنان الأحمد أن الاتفاق ينص على نقل إدارة المركز الصحي المراكز الصحية إلى المديرية، في حين تبقى إدارة المشافي تحت إشراف الجانب التركي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم عمل القطاع الصحي وتعزيز استقرار الخدمات الطبية المقدمة للأهالي في المنطقة. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن المطارات والأجواء السورية تشهد عودة تدريجية لعدد من شركات الطيران الإقليمية والدولية. وأوضح الحصري أنه حتى تاريخ الأول من أيار بلغ عدد شركات الطيران التي استأنفت عملياتها من وإلى مطاري دمشق وحلب الدوليين 12 شركة بالتوازي مع تحسن ملحوظ في حركة العبور، مضيفا أن التركيز حاليا ينصب على استئناف التشغيل من وإلى أوروبا، حيث تعمل الهيئة بشكل مباشر مع المنظمات الدولية المعنية بسلامة الطيران لإعادة تقييم المطارات السورية تمهيدا لعودة هذا المسار. أعلنت وزارة الصحة عن تحقيق قفزة نوعية في نسب التغطية اللقاحية الوطنية، حيث تجاوزت حاجز 81% خلال عام 2025. وأكد مدير برنامج التلقيح الوطني الدكتور تركي ظاهر أن الجهود المكثفة والفرق الجوالة نجحت في الوصول إلى أكثر من 3,200,000 طفل دون سن الخامسة، لا سيما في المناطق النائية والشرقية من البلاد. وكشفت الوزارة عن خطة لتوطين نظام تتبع إلكتروني واستخدام الطاقة الشمسية لضمان سلامة سلسلة التبريد، في خطوة تهدف لتعزيز المناعة المجتمعية والقضاء التام على الأمراض السارية. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب عن تقديرات متوقعة بإنتاج نحو 2.5 مليون طن من مادة القمح، وهو الرقم الذي يطابق حاجة البلاد السنوية للاستهلاك. وأوضح مدير المؤسسة حسن العثمان لوكالة سانا أن الكميات المتوفرة حاليا من القمح تقترب من 1 مليون طن، وسط توقعات بسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في حال استمرار الظروف المناخية المناسبة. وأشار العثمان إلى أن نجاح هذا الموسم سيعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرا إلى استكمال تأهيل عدد كبير من الصوامع بخبرات محلية لرفع الطاقة التخزينية في ظل سياسة حكومية تضع

0: المحاصيل الاستراتيجية على رأس أولويات الأمن الغذائي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. تتواصل أعمال إزالة الركام في عدد من قرى ريف إدلب ضمن مشروع أطلقته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإنهاء هذا الملف في عموم البلاد، ويستهدف المشروع إزالة نحو 1,000,000 متر مكعب من الأنقاض في خطوة تهدف إلى تهيئة القرى المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي والخدمات إليها.
1: في قرى ريف إدلب الغربي لا يبدأ المشهد بإعادة البناء بل بإزالة ما تبقى من الحرب أولاً. آليات الدفاع المدني تدخل مناطق لم تصلها منذ سنوات طويلة. قرى كانت خطوط تماس تتحول اليوم إلى ورشات عمل مفتوحة ضمن مشروع أطلقته وزارة الطوارئ لإنهاء ملف الركام في سوريا. أكثر من 350,000 متر مكعب أزيلت حتى الآن من الأنقاض.
2: الآن نعمل على فتح الطرقات وإزالة الأنقاض حتى نهيئ البنية التحتية وعودة الناس بأمان إلى بلداتهم. طبعا يوجد صعوبات هنا في هذه البلدات، وجود مخلفات حرب. الفرق الإزالة تعمل على مسح الطرقات والأماكن حوالي المنازل لكي نتمكن من فتح الطرقات وإزالة الأنقاض بأمان.
1: أبو محمد واحد من هؤلاء يقف أمام منزل لم يعد كما كان، تحول إلى ركام كامل تركه وراءه منذ سنوات النزوح. اليوم يعود مع أولى الآليات يحاول أن يستعيد مكانه بين الجدران. إزالة الأنقاض هنا تعني بداية حكاية جديدة، حكاية عودة تنتظر وعود الإعمار لتتحول إلى واقع يمكن العيش فيه.
3: وضع الضيعة تعبان صفر، ما معهم حق ربطة خبز ليأكل العالم، مكسوك مني وجر، لا وظيفة لا شيء نهائي. الضيعة انضربت بال 2016، ما حتم فيها حدا، لا تم الشجرة ولا تم بيت ولا تم شيء اللي الله خلقه. الزيتون كله راح، الأراضي راحت، البيوت راحت، شعب فقير.
1: المشروع لا يتوقف عند هذه القرى فقط بل يمتد إلى مناطق أخرى في إدلب من ريفها الجنوبي إلى خان شيخون ومعرة النعمان وكفرنبل. عمل متوازي في عدة محاور بهدف إزالة 1,000,000 متر مكعب من الركام. خطوة أولى تمهد لإعادة الخدمات وفتح الطريق أمام عودة أوسع للأهالي، لكن المسار لا يزال طويلا بين إزالة الركام وإعادة الحياة الكاملة.
4: هنا لا تعني إزالة الركام رفع الحجارة عن الطرقات فقط، بل تعني فتح الطريق أمام عودة مؤجلة انتظرها الأهالي لسنوات طويلة. ومع كل آلية تدخل هذه القرى تبدأ ملامح الحياة بالعودة تدريجيا. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب الغربي.
0: أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عن وصول عدد مراكز الدفاع المدني السورية العاملة على الأرض إلى 108 مراكز تدعمها 39 نقطة استجابة متقدمة لضمان سرعة الوصول. وأكد الصالح عبر منشور على منصة إكس أن الوزارة تعمل وفق خطة وطنية شاملة تهدف لتوسيع رقعة الانتشار لتشمل كامل الجغرافيا السورية، مشددا على أن هذا التوسع يهدف لترسيخ جاهزية وطنية قادرة على حماية الأرواح والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات والكوارث. يعاني أهالي بلدة عقيربات بريف حما والقرى التابعة لها من انقطاع الاتصالات الخليوية منذ عام 2012 نتيجة قصف قوات النظام المخلوع للمنطقة، ورغم مناشداتهم للجهات المعنية بعد التحرير لم يجدوا أي استجابة حتى اليوم.
5: يرزح سكان بلدة عقيربات في ريف حماة الشرقي تحت وطأة انقطاع شبه تام للاتصالات الخلوية منذ سنوات الثورة السورية بعد تدمير قوات النظام المخلوع أبراج التغطية من جراء القصف المتكرر للمنطقة. وعلى الرغم من اعتماد السكان على الانترنت الهوائي كبديل وحيد، فإن فاعليته تظل حبيسة الجدران، ما يقطع أوصال التواصل بمجرد مغادرة المنازل.

0: بسبب عدم وجود التغطية والاتصال عم نفقد أشخاص بسبب حوادث أو انفجار لغم أو بقايا مخلفات حرب، فعم نضطر أنه لبعد ساعات أو لثاني يوم لحتى نعرف أنه فلان صار عليه حادث أو مصيبة أو كذا لعدم وجود التغطية، بينما لو موجودة التغطية كان خلال دقائق كنا توصلنا للأمراض.
1: تتزايد حدة هذه الأزمة اليوم مع موجات عودة المهجرين المتزايدة إلى البلدة، ما يضاعف الحاجة إلى بنية تحتية للاتصالات ويجعل من تأمين شبكات الاتصال ضرورة لا تقبل التأجيل لضمان الحد الأدنى من متطلبات الاستقرار والسلامة.
2: تعاني بلدة عقربات من فقدان تام للاتصالات وشبكات الخليوي منذ عام 2012، كون البرج الموجود بعقربات مدمر نتيجة قصف الطيران في الأعوام السابقة أيام النظام البائد. هناك برج آخر في منطقة فخر شرق عقربات تقريبا شي 10 كيلومتر أيضا بحاجة إلى تفعيل من أجل تغطية المنطقة بالشبكة بالكامل.
1: وأمام غياب المساعي الجدية لإعادة التأهيل حتى الآن، يجدد الأهالي مطالبتهم للجهات المعنية بالإسراع في إنشاء أبراج التغطية، معتبرين ذلك ضرورة إنسانية لا تحتمل التأجيل.
3: عودة الاتصالات إلى عقربات ضرورة ملحة لتحسين حياة السكان وضمان سلامتهم، فالاتصال السريع يمكن من الاستجابة للطوارئ ويسهل التواصل، وإعادة تأهيل الشبكات تعد خطوة أساسية نحو استقرار المنطقة وتطويرها. عراق زينو، تلفزيون سوريا، ريف حماة الشرقي.
4: نظمت جولة تكريمية في الحديقة الوطنية بمدينة طرطوس لمهندسي النظافة وكوادر منظومة الإسعاف تقديرا لجهودهم بمناسبة عيد العمال.
5: نحن اتحاد عمال طرطوس بلشين اليوم بفعالية بمناسبة عيد العمال، هي تكريم العامل بالميدان. هذا الأمر مهم جدا. اليوم نحن عم نحاول نعيد تفعيل دور العامل وتسليط الضوء عليه والوقوف معه لأنه هو أساس البناء.
6: ودعونا دعوتنا من قبل نقابة العمال، طبعا مشكورين جدا لهذه اللفتة الكريمة لتكريمنا بهذه المناسبة، ومنوجه تحية لكل عمال سوريا، وإن شاء الله نتمنى يكون الأيام اللي جاي خير وازدهار لبلدنا الغالي سوريا.
4: تستعيد شوارع مدينة دير الزور شيئا من نورها مع مبادرة أهلية وجهود خدمية متواصلة لإضاءة الطرقات في خطوة تعيد الأمانة إلى المشهد اليومي وتبث الطمأنينة في حياة السكان.
7: نداءات أطلقت عبر تلفزيون سوريا قبل عدة أشهر تجد اليوم طريقها للتنفيذ. إنارة الطرقات المظلمة في مدينة دير الزور تزداد يوما بعد يوم لتبدد عتمة طالت لسنوات.
8: أولا شارع النهر مقطوع من الظلام وإلى آخره، يعني أنا مثلا بيت أخوي بالحويقة أروح من هنا على السوق لحتى أروح على الشارع العام تأنزل على النهر على الحويقة، بينما ساعتين بعد تركيبها الواحد طاقة البار هي طبعا مشكورين كانت في إنارة في ضوء صار في حركة شوي.
7: مشاريع متفرقة تضافرت فيها تبرعات الأهالي مع جهود التنفيذ من قبل شركة الكهرباء، معادلة أحيت شوارع المدينة وبثت الطمأنينة في نفوس المارة.
9: طبعا هذا المشروع الحمد لله مشكورين انه يعني لبون الطلب يعني بوقت سريع، يعني كانوا المتبرع الله يجزيه الخير او شركة الكهرباء قامت بالتنفيذ، والمشروع هذا يعني راح يأمن لنا الأمن والأمان ان شاء الله وعودة قسم من الأهالي إن شاء الله.
7: لم تقتصر عمليات تركيب أجهزة الإنارة على الأحياء السكنية فحسب، بل امتدت لتشمل محيط بعض المؤسسات الحكومية والحيوية في المدينة.
10: بتبرع من أحد أبناء دير الزور بـ100 جهاز إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، قمنا بتركيب 20 جهاز من جسر السيد إلى جسر قنامات، والآن نقوم بتركيب 10 أجهزة بمستودعات الحبوب تقدمة من شركة كهرباء دير الزور لزيادة الأمان ورفع مستوى الأمان في المكان.
7: على الرغم من الجهود الأهلية التي تسعى لتغيير واقع المحافظة، إلا أن الاحتياج ما يزال كبيرا، لكن الحس بالمسؤولية هو الذي قد يصنع الفارق. بتمويل أهلي وتنفيذ حكومي تضاء شوارع دير الزور بمئة جهاز للطاقة الشمسية، تكامل حول المبادرة إلى واقع ملموس. تلفزيون سوريا عبد الصليبي، دير الزور.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران والولايات المتحدة تجريان مفاوضات عبر الهاتف، لكنه أبدى تشككه بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مضيفا أنه سيعلن شيئا بخصوص إيران خلال يوم أو يومين. وأوضح ترامب أنه غير راض عن المقترح الإيراني الأخير، مشيرا إلى أن طهران تطالب بأشياء لا يمكنه القبول بها. وأضاف أن القيادة الإيرانية تعاني من انقسامات داخلية، لافتا إلى وجود تيارات متباينة بين من يدفع نحو التفاوض وآخرين في حالة ارتباك، ما يعقد فرص الوصول إلى تفاهم. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولهم إن المقترح الإيراني الجديد يتقدم خطوة باتجاه المطالب الأمريكية. وأوضحت الصحيفة أن مقترح إيران يعرض مناقشة فتح هرمز مع الحصول على ضمانات بوقف الهجمات ورفع الحصار، كما يعرض مناقشة الملف النووي الإيراني لاحقا مقابل تخفيض العقوبات الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران أكدت استعدادها للتفاوض مطلع الأسبوع شريطة انفتاح واشنطن على المقترح الجديد. فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة متعلقة بإيران على عدد من الأفراد والكيانات إلى جانب سفينة واحدة. وحذرت الخزانة الأمريكية من أن أي شركة شحن تدفع رسوما لإيران مقابل عبور مضيق هرمز، بما في ذلك التبرعات الخيرية لمنظمات مثل جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، معرضة لعقوبات قاسية. وتعد هذه الدفعة الثانية من العقوبات الحديثة، إذ كانت قد أعلنت الخزانة منذ أيام فرض عقوبات مشابهة. من واشنطن ينضم إلينا زميل شعبان عبود. مساء الخير شعبان. إذن هي عقوبات جديدة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أي مدى هذه العقوبات من وجهة نظر الولايات المتحدة وتحديدا إدارة ترامب ستؤثر على إيران وعلى المفاوضات؟
11: مساء الخير. يعني هذه الدفعة الجديدة من العقوبات تأتي في ظل استمرارية استراتيجية الخنق الاقتصادي الذي قررتها الإدارة الأمريكية، ربما كبديل للحرب والعمليات العسكرية. هذه الاستراتيجية تقوم على التجديد في العقوبات، فرض عقوبات جديدة، استمرارية الحصار البحري ليس فقط في المياه مضيق هرمز، وإنما في المياه في المياه الدولية. يعني هذه الاستراتيجية وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها يعني أقل تكلفة من العمليات الحربية، وبنفس الوقت لها مردود ربما أفضل أو يضاهي العمليات العسكرية. هذا يعطي مؤشر إلى أن هذه الاستراتيجية يعني يبدو أن البيت الأبيض والرئيس ترامب ينوي الاستمرار بها، حتى أنه يعني منذ أيام قليلة اجتمع مع كبريات شركات النفط الأمريكية وتحدث معهم على موضوع الحصار، استمرارية الحصار لأشهر طويلة. ما يعني ذلك؟ يعني ماذا يمكن لهذه الشركات أن تفعل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، لارتفاع أسعار الوقود؟ يعني كل ذلك يبدو أن هذا النهج لغاية هذه اللحظة هو النهج السائد. لكن تصريحات اليوم يعني حينما إلى عن الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران، إجابته تترك المجال أو الباب مفتوحا لاحتمالات كثيرة. قال الرئيس دونالد ترامب حرفيا، قال الخيارات الوحيدة للتعامل مع إيران إما الوصول إلى اتفاق أو ضربها بقوة. إذن عاد ترامب ليلوح بالخيار العسكري وخيار الضربات من جديد. كل ذلك يعني يأتي بعد أقل من 24 ساعة على تقرير روبا الإعلامي لأكسيوس تحدث فيه أن هيئة القيادة المركزية الأمريكية قدمت إحاطة للرئيس ترامب بناء على

0: فبالتالي به يعني تتحدث هذه الإحاطة عن احتمالية يعني تنفيذ عمليات عسكرية ونشر الجنود على الأرض واحتلال جزء من جزيرة قرج وإمكانية دخول
1: طيب
0: قوات
1: التصريحات
0: أمريكية.
1: المثيرة للجدل للرئيس ترامب بأنه سيكون هناك شيء أو سيعلن عن شيء جديد بخصوص إيران خلال يوم أو يومين، إلى أي مدى هذا الإعلان يثير تساؤلات في الأوساط الحكومية والسياسية الأمريكية؟ ما هو المتوقع من رجل المفاجآت؟
0: متوقع كل شيء أولا، ربما متوقع من هذا الرجل كل شيء يعني، لكن بشكل عام وإذا ما عدنا يعني وراجعنا تصريحات الرئيس دونالد ترامب في الأيام الأخيرة وفي ظل يعني وجود معارضة داخلية أمريكية للحرب، اعتراضات في الكونغرس، انخفاض نسبة شعبية الرئيس دونالد ترامب بين الأمريكيين حسب آخر استطلاعات الرأي، تفضيله ودفاعه عن خيار الحصار الاقتصادي لإيران، ترك الهدنة ووقف إطلاق النار مفتوحة بدون تحديد جدول زمني. هذا يعكس أن الرئيس دونالد ترامب ربما يعني ربما سيعلن نهاية العمليات العسكرية مع الإيرانيين، ربما وربما يدعي الانتصار، ربما يعلن الانتصار أنه انتصر وسيستمر في فرض الحصار إلى أن يذعن الإيرانيين ويصلوا أو يوافقوا على الشروط الأمريكية من أجل الوصول إلى اتفاق. نحن نعلم أنه يعني قدمت إيران خلال أيام قليلة مقترحين
1: نعم
0: قوبلا بالرفض أو بعدم الرضا الأمريكي. الرئيس ترامب قال اليوم يعني هناك انقسام داخل إيران، ولا يعرف الإيرانيين ماذا يريدون، ويطلبون مني أشياء لا يمكن القبول بها. إذن هذا يعطي فكرة عن أن المقترحات الإيرانية لغاية هذه اللحظة لا تلامس المطالب الأمريكية الحقيقية، جوهر الموضوع، لب الموضوع، سبب
1: طب إلى
0: الحرب،
1: متى
0: وهو
1: الولايات
0: الموضوع
1: المتحدة
0: النووي الإيراني.
1: ستستمر بهذه السياسة أو بهذه الخطة اللي هي التي هي متعلقة بموضوع الحصار والخنق الاقتصادي، باعتبار أنه قريبا يجب أن يذهب مرة أخرى ترامب إلى الكونغرس وموضوع التفويض باستمرار هذه الحرب؟ الأمور تتعقد أيضا بالنسبة لترامب وإدارته.
0: أحد الخبراء يعني وصف هذه الحالة تماما، وهذه يعني للإجابة عن كل هذه التساؤلات، قال أن الرئيس دونالد ترامب لا يستطيع التقدم يعني الذهاب بعيدا إلى الأمام، ولا يستطيع التراجع،
1: نعم،
0: يعني بمعنى أنه
1: في عمق الزجاجة.
0: لا يستطيع الذهاب في الحرب، أن يستمر في الحرب والعمليات العسكرية ضد إيران، لأن هذا يعني ربما لن يوصل إلى اتفاق. نحن رأينا أنه بعد ضربات استمرت لمدة 40 يوما لم يصل الرئيس ترامب إلى مبتغاه، لم يستطع إجبار الإيرانيين على الاستسلام والتوقيع على اتفاق. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هو لا يستطيع التراجع أيضا، بمعنى أنه لا يستطيع أن يقبل الطلبات الإيرانية بفك الحصار وإنهاء الحصار مقابل لا شيء، لمجرد فك الحراس.
1: نعم،
0: والوعد الوحيد الذي يقدمه الإيرانيون بصراحة هو الزمن أو الوقت. سنناقش لاحقا موضوع البرنامج النووي الإيراني، ربما يعني سيتعرض لحملة إعلامية كبيرة وخاصة من قبل الديمقراطيين في حال يعني خرج الرئيس دونالد ترامب من هذه الحرب رافعا الحصار ومتوقفا عن العمليات العسكرية دون الوصول إلى اتفاق. هو يدرك مخاطر ذلك وستتوجه إليه الأسئلة، إذا لماذا أنفقنا 40-50 مليون دولار، ولماذا زهقت أرواح جنود أمريكيين، ولماذا ارتفعت أسعار الوقود إذا كانت النتيجة هي لا شيء؟ إذا حقا الرئيس دونالد ترامب لا يستطيع التقدم خطوة عسكريا إلى الأمام، الاستمرار في العمليات العسكرية، ولا يستطيع التراجع. هذا ما استدعى يعني الكثير من الخبراء ليصفوا الحالة الحالية بشيء شبيه بالحرب باردة، نوع من حالة استاتيكو، الأمور عالقة ومتجمدة، لا يوجد مفاوضات، لا يوجد اتفاق، لكن لا يوجد حرب
1: نعم،
0: بنفس الوقت. نعم،
1: شكرا
0: إليك ربع.
1: جزيلا لك الزميل شعبان عبود مراسلنا من واشنطن على هذه التفاصيل والمعلومات التي قدمتها لنا. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم برعاية الله وتصبحون على خير.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله، ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش فيه على مدار ساعتين في محورنا الأول مواصلة اعتماد سوريا على النفط الروسي، حيث قفزت شحنات

النفط الروسية إلى سوريا بنسبة 75% لتصل إلى حدود 60,000 برميل يومياً. فما الذي يدفع سوريا للاعتماد على النفط الروسي دون غيره؟ وما الموقف الغربي؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها مع ضيوفنا إذن في الجزء الأول من حلقة سوريا اليوم. أما في المحور الثاني فنتوقف عند أزمة العقارات في دمشق وسط طلب متزايد تزامناً مع عودة مئات آلاف السوريين من الخارج خلال الأشهر الماضية، في حين تشهد أسعار العقارات في العاصمة حالة ارتفاع غير مسبوق وما يتخللها من عمليات احتيال. فما مسؤولية الحكومة في تنظيم هذه المسألة وفي ضبط الأسعار ومنع عمليات التلاعب؟ كل هذا ولم يبدأ بعد الحديث عن البدء الفعلي لعملية إعادة إعمار البلاد. في محورنا الثالث مشاهدينا نتوقف عند اليوم العالمي للعمال وما يواجهه العمال السوريون من تحديات تبدأ بانخفاض الأجور ولا تنتهي بغلاء المعيشة. ويطرح السؤال نفسه، كيف حال العمال السوريين اليوم؟ هل يتلقون أجوراً تساوي أتعابهم؟ ما الذي على الحكومة القيام به لمساندتهم؟ أما في محورنا الرابع والأخير مشاهدينا فنتوقف عند ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وآخر ما وصلت إليه والمخاوف المتعلقة بهذه المفاوضات، حيث يقع لبنان اليوم بين نارين، سلاح حزب الله وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. أهلاً بكم من جديد.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف تقرير وكالة رويترز أن روسيا أصبحت المورد الرئيسي للنفط إلى سوريا رغم توجه الحكومة السورية الجديدة نحو الغرب، حيث ارتفعت الشحنات الروسية بنسبة 75% لتصل إلى 60 ألف برميل يوميا لعام 2026، مستحوذة على حصة إيران التي كانت المورد الأساسي قبل سقوط النظام المخلوع.
1: رغم رياح التغيير السياسي التي تهب على دمشق ومحاولاتها الانفتاح على الغرب، ما تزال محركات البلاد تدور بوقود روسي في مفارقة تعكس تعقيدات المرحلة اقتصاديا وسياسيا. فبحسب تقرير لوكالة رويترز، قفزت شحنات النفط الروسية إلى سوريا بنحو 75% خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 60 ألف برميل يومياً، وذلك استناداً إلى بيانات تتبع السفن ومنصات ملاحية متخصصة. هذا الارتفاع جعل موسكو المورد الرئيسي للنفط بديلة عن طهران التي أوقفت إمداداتها تماماً عقب سقوط النظام المخلوع. في مسار يعكس وفق مسؤولين سوريين تحدثوا لرويترز ضرورة اقتصادية ملحة في دمشق أكثر من كونها خيارا سياسيا في ظل هشاشة الاقتصاد السوري وتعثر اندماجه في النظام المالي العالمي وسط مساع حثيثة لتنويع مصادر الطاقة بدفع من ضغط الاستهلاك، فالإنتاج المحلي الذي يبلغ نحو 35 ألف برميل يوميا لا يغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات المقدرة بنحو 150 ألف برميل. في المحصلة تفرض اعتبارات الواقع الاقتصادي نفسها على خيارات دمشق، حيث يتقدم تأمين الطاقة على الحسابات السياسية في انتظار تغييرات قد تعيد رسم خريطة الإمدادات مستقبلا أو تضع البلاد مجددا في مواجهة مع العقوبات الدولية.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع سينضم إلينا بعد قليل الدكتور خالد حمدي خبير التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ مايكل غصن رجل أعمال سوري ومستشار سياسي ضيفي من دمشق أيضا. مرحبا بك أستاذ مايكل. دعنا نبدأ بالشق السياسي، يعني وإن كان هذا الموضوع يبدو بداية بأنه يعني ربما جانبه الاقتصادي أكبر، هل هناك أي مخاطر سياسية من اللجوء إلى النفط الروسي خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة؟
2: أولا شكرا لكم على استضافتنا في البرنامج. وبداية بالملتحق السياسي، أنا لا أجد أي يعني مشكلة في العلاقات الموجودة حاليا تحديدا في النفط، فهذا برأيي هو حل مؤقت وليس استراتيجية طويلة الأمد. فسوريا يعني اليوم بتعاني من نقص بالإنتاج المحلي، وبنفس الوقت في أزمة اقتصادية عالمية بموضوع النفط، أزمة ملاحية واقتصادية. وروسيا هي من قامت بملاء الفراغ تبع إيران. فمثل ما بنعرف قبل سقوط النظام البائد، إيران هي كانت المورد الأكبر للنفط في سوريا، وروسيا هي استغلت المرحلة الحالية. وبرأيي الدولة السورية عم تتعامل ببراغماتية اقتصادية مع هذه الحالة، وعم تنقل يعني تعيد تعريف العلاقات السياسية بينه وبين موسكو من تبعية إلى علاقة سيادية،
0: وذلك عبر استيراد النفط الروسي. هل تعتقد أستاذ مايكل أنه ليس هناك أصلا أمام الحكومة اليوم مصادر أخرى يمكن الاعتماد عليها؟
2: هلا بالتاكيد في يعني بالوقت بطويل الامد اكيد رح يكون في مصادر مختلفه امريكيه وخليجيه وتركيه، وحتى بالاساس الشركات المؤثره اللي هي رح تكون فعاله في موضوع التكرير وموضوع الانشاء وتدريب الكوادر، ومنها دخل على سوريا. بس لنشوف هي الاستثمارات ليكون في انعكاس ايجابي واضح، هي تتطلب الوقت. بس سوريا اليوم بحاجه ملحة إلى طاقة الآن ويعني وليس بكرة. فالبديل المؤقت حاليا هو الاستيراد النفط من روسيا، فهو على الأقل عم يشغل المصافي في سوريا وعم يحط حد من النقص الكبير يعني في طلب في المخزون الطاقة لدى سوريا.
0: طيب، ألا توحي كانت يعني كل هذا الانفتاح السياسي الذي أتيح للإدارة السورية خلال الفترة الماضية، سواء مع طرف الولايات المتحدة، مع الدول الخليجية وحتى مع تركيا، لا يعني يوحي للمراقب الخارجي بأنه الدعم في هذا السياق من الأولى أن يكون من هذه الأطراف؟ يعني في تقرير رويترز نفسه هناك حديث عن أنه أحد المسؤولين في شركة النفط السورية قال لرويترز بأنه حتى تركيا يعني لم تعطي خياراً بأنه أن تكون الطاقة السورية تأتي عن طريقها. معناته هناك ما زال هناك بعض المشكلات، لا أدري ما هي، ربما هي متعلقة بالعقوبات أو ربما هناك بعض العقبات الأخرى.
2: هلأ بالطبع في مشكلات عديدة بهذا الموضوع، منها أن سوريا لا تزال اليوم على لائحة داعمي للإرهاب، وهي مختلفة تماما عن قانون قيصر اللي تم رفعه من قبل إدارة الرئيس ترامب، فهذا بينتج صعوبات كبيرة في التحويلات المالية والعقود الاقتصادية بالنفط. وروسيا هي من البلدان اللي كمان عليها عقوبات، فهي مثل ما قلت حل مؤقت باستخدام يعني هن مثل ما بيسموا الشادو فليت أو الفيلق الروسي الخفي اللي بيقوم بتغيير أوراق السفن ويعني تظبيط الأعلام لتجنب هاي العقوبات. بس سوريا حاليا هي تواجه مرحلة مؤقتة وفيها أزمات مؤقتة، وبرأيي هذا الحل هو الحل البراغماتي الاقتصادي ما بعد الثورة.
0: طيب سأعود إليك بعد قليل للإجابة عن السؤال الذي كنت قد بدأت به ولم تجبني عليه بشكل واضح، وهو موقف الولايات المتحدة من كل ذلك، لكن اسمح لي أن أنتقل الآن للدكتور خالد. مرحبا بك دكتور خالد. دعنا أيضا نبدأ من نقطة لماذا اللجوء إلى النفط الروسي، يعني فيما تفضل به ضيفي بأنه هو شكل من أشكال البراغماتية ولأننا بحاجة. في المقابل هناك تصريحات مثلا في الأيام الأخيرة ليوسف قبلاوي مدير الشركة السورية للنفط يتحدث فيها عن أنه وصل الإنتاج المحلي إلى 133 ألف برميل في اليوم، وهو يعني ربما يوازي الحاجة الداخلية السورية. فلماذا إذن نلجأ إلى روسيا في الاستيراد ويرتفع الاستيراد بهذا الشكل خلال الآونة الأخيرة؟
3: يسعد مساءك ومساء ضيفنا العزيز والمشاهدون الكرام أينما كانوا. في الحقيقة تصدير النفط الروسي إلى سوريا يعني هو يعتبر شراكة استراتيجية تاريخية عميقة ولكنها حذرة. لكي نتكلم بلغة الأرقام، بالحقيقة احتياج سوريا اليومي هو يعني يتراوح بين 250 إلى 300 ألف برميل يومي، ينتج منها بعيدة تحرير أبار النفط في الجزيرة العربية، جزيرة سورية، من أربع أبار نفط أساسية هي العمر، كونيكو، السويدية، هذه وارميلان، ينتج 115 ألف برميل اليوم. مع زيادة الإنتاج وصل الإنتاج إلى 130 ألف برميل يومي، ولكنها لا تسد إلا نصف الاحتياج المطلوب للشارع السوري. سيدتي نحن بسوريا يعني حوامل الطاقة هي يعني
0: كم هو الاحتياج السوري دكتور؟ يعني لأنه في تقرير رويترز تقدير الاحتياج السوري بين 120 إلى 150 ألف، والباقي ما كانت تنتجه سوريا وصولا إلى 350 ألف، هذا كان معدل للتصدير.
3: أرقامي أنا دقيقة سيدتي، سأذكر لك جواب دقيق على سؤالك.
0: يعني عذرا يعني هو ليس تشكيكا في المعلومات لكن مناقشة أيضا لما بين يدينا من معطيات. تفضل دكتور.
3: دعوني أذكر أرقامي. سوريا يعني قبل 2011 كانت تنتج يوميا 385 ألف برميل، وكان يصل الإنتاج بذروته إلى 400 ألف برميل. كانت تستخدم نصف هذه الكمية للاحتياج اليومي، ويصدر النصف الآخر عن طريق الموانئ السورية. ولكن اليوم الاحتياج اليومي يقدر وسطيا بين 250 إلى 300 ألف برميل. الإنتاج المحلي يسد نصف هذه الكمية. فعندما نقول أن الاحتياج هو 130 أو 140 أو 150 ألف برميل، هذا الرقم بالحقيقة هو غير دقيق. أما بالنسبة لسؤال حضرتك بالنسبة لموقف أمريكا، هناك تفاهمات دولية وإقليمية بين روسيا وأمريكا، يعني عزز هذه التفاهمات هي العلاقة الشخصية ما بين الرئيسين بوتين وترامب بملفات كبرى بالحقيقة تتعلق بأوكرانيا، تتعلق بإيران، تتعلق بالفترة الأخيرة بمضيق هرمز. على ما يبدو أن الولايات المتحدة سمحت لروسيا بالتنفس الاقتصادي من خلال تصدير النفط. بالنسبة للسوريون سيدتي نحن اليوم
0: يعني هذا وضع مؤقت دكتور، نحن نعرف أنه هو مرتبط بالحرب، ربما يتغير بعد قليل، وخاصة أن سوريا يعني خاصة أن سوريا وحتى في ضوء ما تحدث به ضيفي منذ قليل لم تتخلص بعد من العبء الاقتصادي المتعلق بالعقوبات، نحن لم ندخل النظام المالي العالمي.
3: نعم، وهذا أحد الأسباب الذي يجعل استيراد النفط من دول أخرى هو يعني غير ممكن حاليا. سيدتي نحن اليوم بطور تأهيل آبار النفط السورية، يعني نحن سنصل لمرحلة من الاكتفاء الذاتي بعد عدة أشهر، قد يستغرق الموضوع سنتان أو ثلاثة على الأكثر، وهناك استثمارات أجنبية للنفط والغاز السوري، يعني نحن لا نستطيع أن ننكر اتفاق مع شيفرون الأمريكية، أبني الإيطالية، الناشولان القطرية، هناك اتفاقات كذلك توتال الفرنسية، هناك اتفاقات استراتيجية وقعت.
0: بدأت تعمل على الأرض؟
3: اليوم نحن ننهي البنية القانونية لهذه العقود، وهي عقود استراتيجية قاب قوسين أو أدنى من البدء بتنفيذها، ونحن لم ننتظر فقط الوعود ولكن على أرض الواقع هناك تأهيل لأبار النفط الموجودة. سيدتي نحن لم نحصل على أبار النفط بالجزيرة السورية إلا من بضعة أشهر، يعني بشهر الأول تم الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية وحصل الاندماج. نحن اليوم عندما نغطي أكثر من نصف الاحتياج الشارع السوري اليومي، فنحن يعني متقدمون بعد هلاك هذه البنية التحتية. يعني نحن لا ننسى سيدتي قرابة العقد ونصف هذه تعرضت للاعتداءات، تعرضت للاستثمار الجائر، ما يسمى بالحراقات وما يسمى باستخراج النفط بطرائق بدائية. فاليوم كل ما تسير به الحكومة السورية هو بالمسار الصحيح لمضاعفة.
0: يعني نجيب على هذا السؤال بشكل محدد جدا، هذا اليوم روسيا هي خيارنا الوحيد أم أنه يعني تفشل الحكومة في تنويع مصادرها؟
3: بالحقيقة نعم، هناك خيارات محدودة جدا. يعني إذا كانت أوروبا تعاني اليوم من نقص التوريد، إذا كانت الصين وهي قوة عظمى تعاني من نقص التوريد. نحن سيدتي فقط للتاريخ يجب أن نذكر الأول قافلة أتت إلى سوريا بعيدة التحرير هي كانت من روسيا. سوريا كانت تعتمد بالمطلق على إيران عندما كان إيران هو حليفا للنظام السوري البائد، ولكن روسيا حلت بديلا عن إيران. اليوم سيدتي تقريبا روسيا تصدر إلى سوريا بما يقارب 60,000 برميل نفط يومي، لولا هذا النفط لكان هناك يعني حالة شلل كامل بمشتقات النفط التي تؤدي إلى شلل كامل بالحركة.
0: والدول الصديقة الأخيرة إذن هي يعني تنتظر حلحلة موضوع العقوبات والنظام المالي.
3: بالحقيقة نحن يعني أنا برأيي نعول على زيادة الإنتاج المحلي مع بشكل متساير مع معالجة البنى التحتية المتهالكة لبعض الآبار حتى نصل إلى اكتفاء، ومن ثم يصدر الفائض وهو سيكون قيمة مضافة للدخل والناتج المحلي والوطني.
0: طيب أستاذ مايكل، دعني أعود إليك في النقطة المتعلقة بأمريكا، وأنا أعرف أنك ربما تمتلك بعض التفاصيل عن ذلك. هل هذه البراغماتية كما أسميتها منذ قليل في التعامل مع روسيا، هل يمكن أن تزعج أمريكا بأي شكل، خاصة وأنه يعني التحليلات الآن تتحدث عن سوريا بأنها انتقلت بشكل أو بآخر إلى المعسكر الغربي، لأنه يعني نحن الآن نتحدث عن النفط لكن نحن لا نعرف ماذا خلفه، خاصة فيما يتعلق بالوجود طويل المدى لروسيا على السواحل السورية؟
2: نعم، بالتأكيد يوجد نوع من القلق أو الاستياء من هذا الموضوع، ولكن يعني بالواقع أمريكا تدرك أن هناك نظرة واقعية أن سوريا هي اليوم بحاجة إلى هذا الحل. وأمريكا حتى لو انتبهنا إلى تصريحات السفير توم براك، هو دائما يقول سوريا ستكون بديل عن مضيق هرمز، وهي ستكون مربط لتجارة الطاقة ومشتقات الطاقة في الشرق الأوسط. هو تحدث عن هذا الموضوع مع السيد يوسف قبلاوي في واشنطن خلال زيارته الأخيرة. والرئيس ترامب بالتأكيد هو الداعم الأول لسوريا، وهو من رفع العقوبات، وهو يدرك تماما أن يعني اختيار سوريا بتزويد نفسها بالنفط الخام اللي هي بحاجته اليومية وليست حاجة يعني بعد أشهر أو بعد سنوات، هي حاجة يومية يعني، وإلا ستشل المصافي، ستشل حركة النقل، وبالتالي أيضا النفط الروسي هو نفط مخفض يعني عليه خصومات، وهو داخل ساري في يعني موضوع النظام المالي مثل ما بيقولوا الغير تقليدي يعني. فالحل لمشكلة التمويل التقليدي التي عم تواجهه سوريا حاليا يعني البدائل مثل ما تفضل ضيفنا هي قليلة جدا يعني، إن كانت روسيا أم إيران أم فنزويلا هي الدول يعني اللي رح تكون خارج النظام المالي اللي رح تقدر تورد نفط بهذا الوقت. بس من ناحية الاستياء بنظري أبدا ما رح يكون في أي استياء، والدولة الأمريكية مدركة تماما أنه هذا وقت مؤقت، واستثمارات شيفرون وكونيكو فيليبس والينو الأمريكية والغربية رح نشوف نتائجها إن شاء الله قريبا جدا مع تطوير الإنتاج المحلي. سوريا ستكون يعني بحالة سيادية،
0: وعندها وهي رح يعني هذه النقطة جدا يعني مهمة تتعامل. أستاذ مايكل، عندما تدخل يدخل المستثمرون الذين تفضلت بذكرهم من الطرف الأمريكي، هل يبقى عاديا أن تستمر هذه العلاقة النفطية مع روسيا بين سوريا وروسيا؟
2: هلا انا برايي موضوع التكلم عن مصدر النفط الخام هو يعني صراحه شوي سابق لاوانه، لانه المشكله الحقيقيه او الامر المهم هو تطوير القدرات السوريه على التكرير. نحن حاليا بسوريا ما عندنا قدرات يعني منافسه على التكرير، وعندنا ثلاث محاور للطاقه، محور الطاقه يعني التقليديه اللي وشكرا جزيلا للاس بي سي اللي عم تطوره بشكل رائع، وعندنا محور الطاقة البديلة أو الطاقة الخضراء كما يعني كما يسمونها. فإنه موضوع يكون في أي استياء أنا بنظري لا أبدا،
0: وإن كان
2: يعني تم النفط عن طبعا سيريان بتروليوم كومباني الشركة السورية للنفط.
0: طيب في هذا السياق يعني، وهذا التساؤل نعود إلى طرحه في كل مرة نتناول محورا اقتصاديا أستاذ مايكل، لماذا هناك أثر للعقوبات حتى الآن فيما يخص التعاملات المالية السورية؟ نحن نتحدث عن فترة زمنية طويلة عاشتها سوريا الآن بعد رفع الطرف الأمريكي للعقوبات، ما الذي يجري؟ هل هناك ما هو مطلوب من أجل رفعها؟ هل هي عملية بيروقراطية وفقط ونحن يعني مع الوقت سيرفع هذا الأثر بشكل كامل؟ ما الذي ننتظره الآن من أجل أن نقول أنه تخلصنا من هذه الأعباء المالية ويمكن لنا أن نتحرك بحرية مع كل الاستثمارات أي دولة في العالم؟
2: طبعا هي مسألة وقت فقط يعني، بالولايات المتحدة الأمر بيكون أحيانا شوي بطيء لأنه في إجراءات تتعلق يعني بالرئيس وبالكونغرس وبالمحكمة، ففي أمور

0: طبعا بواشنطن مع أعضاء مهمة بالكونغرس الأمريكي والسنت، كان موجود القائم بأعمال السفارة سيد محمد قناطري، والتوجيه الأمريكي كان أنه في نية كتير قوية ب يعني التخلص من هذا الموضوع تبع لائحة دعم الإرهاب، ولكن هي إجراءات رح تأخذ وقتها مو أكثر.
1: طيب يعني نعود بعد قليل سؤال عن العقوبات لكن بصيغة أخرى معاكسة. دكتور خالد، يعني أود أن أذهب معك في سياق آخر متعلق بالنفط. هل نعرف نحن اليوم كم هو سعر برميل النفط الذي يأتي من روسيا؟ يعني هل العملية كلها المتعلقة بالاستيراد وبما يصب في ميناء بانياس وربما في ميناء طرطوس أيضا هي عملية شفافة من قبل الحكومة اليوم؟
2: في الحقيقة يعني دائما يعني من يسمع كلامي من المختصون بالشأن النفطي يعرفون ذلك، دائما النفط أو صفقات النفط تخضع لاتفاقات سياسية واتفاقات يعني تتعلق بالدولة وبعقود يجب الالتزام بها. عندما حصل ما حصل بمضيق هرمز من قرابة الشهرين بالحرب الإيرانية الأمريكية طبقت ما تسمى بالقوة القاهرة، أي أن شركات النفط لا تلتزم بتصدير ما طلب منها، هذا فيما يتعلق بدول الخليج وإيران. أما أعتقد أن الجانب الروسي هو ملتزم باتفاقه مع سوريا. واليوم سيدتي يعني يجب أن ننوه إلى تفصيل جدا هام، بالسابق روسيا كانت تنظر إلى سوريا بأن سوريا هي تبعية لها وكأنها مقاطعة روسية، وإيران كانت تنظر لها وكأنها محافظة إيرانية فارسية. اليوم الروس ينظرون إلى سوريا على أنها سيد. نحن عندما نجلس مع الروس نجلس أسياد من مبدأ التفاوض وليس طلب الحماية أو ما شابه. بالعودة لسؤالك، هذا الموضوع القيمة العقدية هي يعرفها أصحاب الاختصاص، ربما الوزير أو من وقع العقد، ولكن يعني يجب أن ننوه إلى نقطة مرتبطة بالجزئية الأولى. اليوم النفط عندما يأتي إلى سوريا أو غير سوريا من الأراضي الروسية هو يأتي بغطاء واتفاق مع الجانب الأمريكي. سأقول لك بالأرقام سيدتي، يعني أول شهر من الحرب الإيرانية روسيا ردمت العجز بميزانها الخاسر من خلال بيع النفط بغطاء أمريكي، حتى أنها يوميا هناك عوائد تصل بين 250 إلى 300 مليون دولار. إذا هناك اتفاق دولي. نحن ما يهمنا بسوريا.
1: لماذا إذن تقوم السفن بهذه العملية التي شرحتها رويترز بتغيير أعلامها في منتصف الطريق قبل وصولها؟ يعني عملية التخفي هذه التي تقوم بها السفن إذا كانت ليس هناك أي خشية من العقوبات تجاهها وتستطيع الحركة بحرية ضمن ما تتفضل به من تسهيلات.
2: بالحقيقة أنا كإنسان سوري بسيط وكخبير اقتصادي أنا يهمني أن يكون عجلة الإنتاج تبقى يعني بشكل متساير، أن يكون هناك دائما ديمومة واستمرارية بالعمل.
1: صحيح، يعني هذا يهمنا كثيرا، لكننا يعني نحاول نفهم أنه كيف يعني كيف تسير هذه العملية.
2: سيدتي تسير العملية يعني من خلال النقل البحري، ولا نستطيع يعني أحد أن ينكر أن أي شيء يحصل بالعالم لا تدري به الولايات المتحدة الأمريكية. بالحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية هي اليوم بدور مساند للشعب السوري وللحكومة السورية بالعهد الجديد. بالحقيقة اليوم عندما نخلق نوع من التوازن ما بين روسيا وأمريكا فيما يخص سوريا، إذا نحن الصندوق الأسود. اليوم الصندوق الأسود سوريا هي تشكل الصندوق
1: وأنت
2: الأسود.
1: وأنت ترى أننا نملك هذا التوازن الآن؟
2: نعم طبعاً. طيب. نحن اليوم أي اتفاق سيدتي استراتيجي سياسي أمني اقتصادي يجب أن يتذكر به سوريا.
1: طيب اليوم دكتور خالد، يعني فقط اسمح لي أن أطرح السؤال التالي حتى لا نخرج أيضاً كثيراً يعني من الموضوع. يعني ما تفضلت به إنه المواطن السوري بالنهاية يريد الوقود، يعني يريد أن يصل وقوده بسعر مناسب ويريد عجلة الإنتاج، لكن أيضا يريد أن يعرف أنه هل يصلنا النفط الروسي مقابل تنازلات سيادية أو تنازلات لها علاقة بوجود روسي طويل المدى خاصة في طرطوس وحميمي.
2: نعم بالحقيقة
1: لأنه هذا يرتبط بالسؤال إنه هل ندفع، يعني هل يتم الدفع كاش، كم هو سعر البرميل، يعني هذه التفاصيل كلها غير معروفة فيدفعنا ذلك إلى التساؤل.

0: التفاعل، هل هناك طرق أخرى للدفع؟
1: سأجيب سيدتي. بالحقيقة روسيا يعني يوجد بالحقيقة ملفان يخص الجانب الروسي. الجانب الأول وهي بالحقيقة تركة جدا ثقيلة يعني نقلها لنا النظام البائد الساقط. التركة الأولى هي ملف الديون. يوجد ديون سيادية لروسيا يعني هي تطالب بها الحكومة السورية. هذا ملف الديون هو تركة ثقيلة على أي دولة، يعني بأي دولة بالعالم ملف الديون هو ثقل. الملف الآخر هو موضوع قاعدتين، حميميم وطرطوس. حميميم هي قاعدة عسكرية، وطرطوس هي كانت قاعدة مهيئ لها أن تكون تجارية. التفاهمات ما بين السيد الرئيس أحمد الشرع والرئيس بوتين والحكومة الروسية من جهة والحكومة السورية من جهة ستتحول هاتان القاعدتان إلى قاعدة تدريب للقوات السورية. إذا الموضوع السيادي لن يمس. اليوم الدول تنظر إلى مصالح اقتصادية واسعة وليس إلى أفق ضيق. اليوم روسيا تنظر إلى سوريا على أنها شريك ضروري بالشرق الأوسط لبقاء أثر للتواجد الروسي على البحر المتوسط. نحن اليوم سيدتي، نحن الحالة التي يعني يعيش بها اليوم السوريون، الخيارات أمامهم هي جدا محدودة. ولكن ما حصل منذ قرابة الشهران حتى اليوم بالنسبة لموضوع النقل البحري من الخليج العربي ومضيق هرمز والأزمة التي أعتقد أنها ستستمر وسيحصل استنزاف واستمرار للحرب بها. أنا كنت بحديث مع حضراتكم منذ قرابة يعني أسبوع أو أكثر على نفس القناة، تحدثنا عن موضوع أهمية سوريا وموقعها الاستراتيجي. اليوم سوريا الكل ينظر لسوريا على أنها شريك استراتيجي.
0: صحيح دكتور خالد، لكن يعني هو السؤال في هذا السياق أنه يعني نظرة سوريا لروسيا كشريك من جديد، يعني هو هذا ما يمكن أن يستهجنه السوري. يعني سينتهي وقت، لذلك أود العودة بنقطة أخيرة لك أستاذ مايكل، هل هناك أي مخاطر من عقوبات لاحقة خاصة إذا تحلحل الوضع في الخليج العربي بشكل أو بآخر وعادت ربما أمريكا إلى فرض بعض القيود على النفط الروسي؟
2: نعم، هلأ بالطبع في مخاوف هي ليست بالتحديد من الطرف الأمريكي كحكومة، ولكن في مخاوف من شركات أجنبية يلي هي التخوفات عندها إذا فاتت بمجال القطاع النفطي بسوريا أن يصير عليها مثل ما يسمى عقوبات ثانوية. مثل ما بنعرف هلأ السفن اللي عم تنقل النفط الروسي هي سفن معاقبة، والدفع يعني الدفع وال يعني الاستيراد والتصدير من هاي السفن هو أيضا معاقب يعني ويندرج عليه عقوبات ثانوية. بس لنفس النقطة رح أرجع أنه بالنظر الأمريكي هذا حل مؤقت، مثل ما تفضل ضيفنا معنا بالبرنامج أنه قال أنه أمريكا هي عم تتساهل وتتعاون بهذا الموضوع. حتى خلال الحرب وخلال يعني مشكلة مضيق هرمز قامت أمريكا بالطبع بفك العقوبات عن السفن الروسية الموجودة بالبحر، وليس النفط الروسي، عفوا السفن الإيرانية الموجودة بالبحر. فهي بتعطينا لمحة أنه الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب هي بتطلع إلى الحلول الطويلة، وبالنسبة إلى عرقلة هاي الحلول الطويلة يعني تضييق النظر على عقوبات ثانوية أو على حلول مؤقتة موجودة كانت مع روسيا أو مع غيرها، فهو أمر مانو على الأجندة الأمريكية أبدا.
0: شكرا، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مايكل غصن، رجل أعمال سوري ومستشار سياسي ضيفي من دمشق. شكرا جزيلا أيضا لضيفي الدكتور خالد حمدي خبير التخطيط الاقتصادي. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة الحلقة.
3: شو هو الانترنت الفضائي وكيف بيشتغل؟ ويا ترى في منافسين لستارلينك؟ شو واقع الانترنت بسوريا؟ وليش خدمات ستارلينك غير متاحة بالبلد؟ ليش الصين بتشوف ستارلينك تهديد للأمن القومي؟ كيف استغلت ميتا ثغرة بكاب كات لتروج لتطبيقها إيديتس وتنافس الصينيين بقوة؟ حابين تعرفوا كل هاي القصص انتظروني بدكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. تتصاعد وتيرة التزوير والاحتيال العقاري في دمشق مع ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على السكن، ما يوسع دائرة المخاطر أمام الباحثين عن منازل في ظل أساليب خداع متعددة قد تطيح بمدخراتهم.
3: في دمشق تتزايد حالات التزوير والاحتيال العقاري بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب على السكن، ما يفتح الباب أمام أساليب خداع متعددة، إذ يحذر مختصون من أن ضعف التدقيق القانوني والتسرع في شراء العقار إلى جانب التعامل بطرق غير نظامية تعد من أبرز أسباب انتشار هذه الظاهرة.
4: هلا في إجراءات نحن لازم نتبعها عند شراء أي عقار، اللي هي أول شيء إنه نحن نستخرج إخراج قيد عقاري حديث التاريخ، لنتأكد أول شيء إنه البائع اللي نحن عم نشتري منه هو نفسه البائع المالك قيداً. ثاني شغلة إذا هذا العقار في على صحيفته أي إشارة أو حجوزات أو رهون. ثالث شغلة إذا كان العقار عليه استملاك للدولة.
3: ومن بين أساليب الاحتيال بيع العقار لأكثر من شخص أو تزوير وكالات قانونية أو الترويج لعقارات وهمية أو مثقلة بنزاعات، ليكتشف الضحايا لاحقاً أنهم فقدوا مدخراتهم.
5: مر علينا مواضيع احتيال أكيد، وعم يجينا كثير ناس عم يعرضوا شغلات أنه حتى للدولة، أنه هي مناقصة أنا بجيب لك إياها أنا كذا، هي عم تطلع كلياتها احتيال، عم يلعبوا على العالم. هون انا ما عم تزبط معهم. يعني هلا انا كشفت اكثر من من حادثه انه كانوا على اساس انه هي انا بجيب لك اياها المزاد وانا كذا. وطبعا تعرفي في شيء امور بيقولوا من تحت الطاوله، امور من فوق الطاوله، اي معنا نهائيا نحن كل شيء فوق الطاوله، كل شيء يعني اخراج قيد، كل شيء. يعني انا ما بس بدي اضمن حق اللي صاحبي اللي بده يشتري عن طريقي، حتى الطرف الثاني لازم يكون يضل في عنده ثقة بهالمكتب هذا.
3: وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة، أصدرت وزارة العدل في دمشق التعميم رقم 18 الذي يلزم القضاة بالمعاينة الميدانية واستجواب الشاغلين للتصدي للبيوع السورية، وذلك ضماناً لحقوق الدولة والمتضررين وحماية المال العام من التلاعب تحت رقابة مشددة. بين الحاجة إلى السكن وخطر الاحتيال، يبقى التحقق القانوني خط الدفاع الأول قبل أن يتحول حلم التملك إلى خسارة لا تعوض. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا والتعليق عليه، ينضم إلينا أحد ضحايا حالات التزوير، الأستاذ زاهر السعدي، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ غياث دبور، محامي وناشط حقوقي، ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما أستاذ زاهر. دعني أبدأ معك ولنطلع على تجربتك في هذا السياق. ما هو شكل التزوير أو الخداع الذي تعرضت له في المجال العقاري؟
6: مساء الخير لكم جميعا.
2: أهلا بك
6: وشكرا لاستضافتكم لي. وأبدأ قولي وحديثي بآية من القرآن: وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أنا يا سيدتي عندي عقار أجرته لشخص ضمن القانون وضمن الإجراءات السليمة بالبلدية، وأجار سنوي وعقد نظامي.

0: واستخرجت له خراج قيد عقاري وسويت له عقد نظامي بالبلدية من أحلى ما يكون، مدته سنة. بعد السنة قبل ما تخلص بشهر تفاجأت أنه يشغل العقار شخص آخر. فأنا هون إلي الأستاذ غياس صديقي وأخي، تواصلت معه وقلت له أستاذ غياس الوضع في البيت، أنا مأجره لإمرأة وفي في عالم غيرهم بالبيت موجودين. قال لي نحن رح نقوم بإجراءاتنا. تبين معنا أنه المستأجرة اللي أجرتها إياه ضمن القانون وضمن عقد نظامي بالبلدية، مزورة العقد ومزورة البصمة وبايع البيت لشخص تاني، والزلمة شاغر العقار.
1: بايع البيت مو مأجرته؟
0: لا لا، بايع البيت مزورة البصمة تبعي ومزورة عقد أجار، يعني قال بعقد الأجار لعقد بيع بالتزوير، عرفت علي شلون؟ وصار في اشتغل الأستاذ غياس اشتغل كتير معي، يعني سوينا خبرة بصمة، خبرة خط، احتيال لا يوصف، يعني جهود كتير بذلها
1: يعني
0: الأستاذ غياس.
1: لجأت إلى القضاء. طب كيف كان الإجراء القضائي؟ هل كان سهلاً؟ صعباً؟
0: لا،
1: هل
0: يعني صعب.
1: هل ستبذل جهوداً كبيرة لإثبات ملكية بيتك بالأساس؟
0: هلأ الملكية البيت موجودة الحمد لله بفضل من رب العالمين، الملك لله،
1: مباع، لكنه مباع في الأوراق
0: الآن. الإجراءات صعبة، يعني لولا الأستاذ غياس فضلون من الله تعالى ما قدرنا نرجع البيت. حتى صارت يعني أعمل لك في خبرة بصمة، خبرة خط، عقد تزوير، واعترفت بعدين أنه هي بايعتهم البيت، وعلقنا بالمحاكم قرابة 3 سنوات، يعني قضينا كثير، تعبنا كثير، جاهدنا كثير لأخذنا حقنا وبيتنا واسترجعنا،
1: يعني انحلت المشكلة، ربحت القضية وعاد البيت.
0: إيه الحمد لله.
1: كم من الزمن أخذ الإجراء القضائي؟ كم من الزمن أخذ الإجراء القضائي؟
0: الإجراء القضائي أخذ وقت كبير.
1: قديش؟
0: 3 سنوات تقريبا.
1: 3 سنوات. آه، معناتها يعني
0: نعم.
1: في أي عام بدأت الإجراء القضائي؟
0: الإجراء القضائي بدأته بال2021 على ما أظن، أخذناه بال24
1: قبل سقوط النظام.
0: أي قبل سقوط النظام.
1: طيب.
0: أستاذة، يعني قبل سقوط النظام
1: يعني لأنه ربما تتعقد بعض الأمور إذا ما كانت المشكلة قبل سقوط النظام، والآن يعني نحن أمام أصلاً يعني بعض الاضطرابات في الموضوع القضائي، يعني لم يستقر بعد، فلذلك سألتك على المدى الزمني لأنه هو مهم في هذا السياق. طيب، سأحاول العودة إليك أستاذ زاهر لأنه يعني وقتنا محدود بعض الشيء. أستاذ غياث، حالات من هذا النوع هل هي حالات فردية، يعني حالات نصب واحتيال كما في أي دولة أخرى، أم أنه هناك ما هو متعلق بالسيستم نفسه، خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المخلوع؟ لأنه بتنا نسمع يعني حالات مشابهة كثيرة تتعلق خاصة بالبيع المتعدد.
2: بداية مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. طبعا على هاي الإطلالة المهمة جدا، يعني بهذا الوقت يعني احنا يعني بدأت فينا نقول احنا بدأ هذا الموضوع يثار تقريبا من عام 2011. طيب، رح نحكي اولا يعني شيء اسمه حق الملكية. ما هو حق الملكية؟ احنا نعرف اول شيء بداية متفقين على ان حق الملكية هو حق مصان دستورا وقانونا، الدستور نص عليه واعتبره حق لا يجوز المساس به، والقانون المدني اعطى حق اي مالك لعقار حق استغلاله واستعماله والتصرف فيه على النحو الذي يشاء، ولا يجوز المساس بالملكية الخاصة إلا بحالة واحدة فقط، إذا كان الأمر يتعلق بمنفعة عامة وبقانون وبتعويض عادل. هذا من حيث المبدأ. إحنا مثل ما حكينا بال2011 لتاريخ أو لحد تقريبا 2024 لدينا كم كبير جدا من للأسف قضايا تزوير العقارات. يعني أنا بدي أضرب مثال إحصائية، مثلا بعام 2014 تم تسجيل تقريبا أكثر من 125 حالة تزوير عقار فقط في القصر العدلي بدمشق، بمحكمة دمشق، خلال النصف الأول من عام 2014. فهذا طبعا هاي الحالات كانت فقط للمقيمين خارج القطر. في عام 2022 أيضا سجلنا حالات كثيرة. طبعا احنا بنعرف عام 2022 تم تسجيل عدد، احنا نحكي عن الأسباب اللي أدت إلى ظهور هذه الحالة الشاذة. في عام 2022 تم تسجيل ما يقارب 14 لاجئ ونازح خرجوا من أماكن تواجدهم، من منازلهم، من عقاراتهم. بهم. فحتى ندخل بباب أسباب انتشار هذه الظاهرة، أكيد
1: يعني ما في نقول يعني إنه حالة فردية. لا، اسمح لي أستاذ رياض، لم أفهم الرقم الأخير المتعلق بالنازحين.
2: إحنا طبعاً أنا بدي أحكي عن سبب من أسباب انتشار حالات التزوير،
1: إيه إنه هناك بيوت النازحين، يعني يتم الاستيلاء على بيوت
2: عدد كبير من النازحين
1: وإعادة بيعها.
2: هي لا سبب طبعاً طبعاً هي سبب من الأسباب. عندك لما يكون عندك 14 مليون نازح ولاجئ اختركوا عقاراتهم، فهي حتترك بيئة خصبة للمزورين والمحتالين وأصحاب الضمائر المعدومة للاستيلاء على هذه العقارات، طبعا بعدة طرق ممكن نحكي عنها أثناء الحلقة إن شاء الله.
1: تفضل. لا تفضل، أكمل فيها.
2: تمام. فأنا بدي أحكي عن أسباب هذه الظاهرة. طبعا أنت سألتيني إذا كانت ظاهرة فردية أو ظاهرة، طبعا هي أكيد ليست ظاهرة فردية. إحنا بنحكي عن حالات، مثل ما أنا حكيت حالات كثيرة جدا، كان هناك بيئة خصبة من عام 2011 لعام 2024 تقريبا.
1: يعني هو كان هدفي من السؤال هو إن هي حالة فردية أم أنه كان هناك ما هو بالسيستم، سواء نتحدث عن ثغرات أو ما هو ممنهج في زمن النظام المخلوع من أجل الاستيلاء على عقارات.
2: أكيد طبعا، أكيد أكيد أكيد كان ممنهج، طبعا أكيد كان ممنهج. وأنا مثل ما حكيت ووجد هذا، يعني هذا العمل الممنهج وجد البيئة الخصبة للقيام بعمليات تزوير العقارات. يعني مثل ما حكيت أنا بسبب تزايد أعداد النازحين يعني داخليا وخارجيا، حتى يعني الناس اللي كانوا مثلا مقيمين في أماكن معينة وهربوا من بطش النظام إلى أماكن أخرى أيضا خسروا عقاراتهم عن طريق التزوير، عن طريق الاستيلاء، عن طريق قوة أو البطش الذي كان يمارس النظام أو السطوة. كمان سبب أساسي ثاني آخر هو موضوع تدمير السجلات العقارية في أماكن معينة. إحنا نعرف مثل أماكن بالغوطة تم حرق وتدمير السجلات، عم نحكي السجلات اللي هي الأساس. يعني للأسف بعض السجلات لم تكن مؤتمتة أو لم يكن لها مرجع إلكتروني فتم تدميرها. هذا يحتاج إلى جهد كبير من خلال ترميم هذه السجلات على مستوى عمل حكومي أو على مستوى شخصي، أن يقوم هذا الشخص الذي ذهبت ملكيته بترميم هذه الملكية بدعوة. وأيضا هذه الدعوة ليست بسيطة، هي دعوة معقدة، إحنا بنسميها دعوة ترميم، دعوة ترميم الملكية الخاصة بهذا الشخص. أيضا من الأسباب الأخرى طبعا انتشار الفساد اللي كان موجود بان النظام البائد. طبعا إحنا طبيعي عندما يكون هناك حالات تزوير من أشخاص لابد أن يكون هناك شركاء من قبل نفسها المنظومة الحكومية، أشخاص موجودين في الطابو أو موجودين في كاتب العدل. طبعا هؤلاء الأشخاص هم شركاء لهؤلاء المجرمين الذين اتفقوا فيما بينهم للحصول على عقارات المواطنين بطرق طبعا غير قانونية وغير شرعية.
1: طيب سأعود إليك خلال الحلقة أستاذ غياث، دعني أنتقل للوسيط العقاري الأستاذ محمد علي إبراهيم، ينضم إلينا من دمشق عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ محمد علي. لابد أنكم تشهدون أيضا في مجال الوساطة العقارية على حالات كثيرة من هذا النوع. ما هو سببها برأيك وكيف تتعاملون معها أيضا؟ يعني هل تمر بسهولة في سياق الوساطة العقارية؟ هل عندكم طرقكم الخاصة أيضا من أجل تلافي الوقوع كضحايا أيضا لأشكال كهذه من التزوير؟
3: مرحبا الله وبركاته.
1: أهلا بك
3: محمد علي إبراهيم، وسيط العقاري، صاحب مجموعة مكاتب عقارية. نحن نعمل جميعا على إقامة مشروع قائم كشركة أم خاضعة طوعا للدولة لحتى يتم تنفيذ أي إجراء أو أي عمل قانوني بشكل سليم 100%. نتيجة يعني اليوم الشيء اللي عم يصير بالبلد هو شيء يعني متدارك نوعا ما. الحمد لله قطعنا مرحلة وشوط كبير بتلافي بعض الأعمال من خلال التحقيق فيها لحتى نحن نتلافى هذا الشيء وما يلحقنا أي مساءلات قانونية سواء بوساطة عقارية.
1: يعني هي شكل من أشكال التحقق مع الجهات الرسمية عند أي معاملة تقومون بتسييرها؟
3: 100%. أستاذي نحن بنحاول من خلال العمل اللي نحن عم نقوم فيه إنه نربط عملنا بجهات أمنية معروفة ثابتة، بنقدر من خلالها نأخذ المعلومة الصحيحة 100% بدون تدخل وسطاء آخرين من حيث الأوراق أو الثبوتيات حتى يلافوا هذا الموضوع. نتيجة للتسربات اللي كتير صايرة عم تصير والتزوير الموجود واضح بشكل عالمي، عدا عن ما سبق من رضوخ إما طوعي أو إجباري للاستملاك، اليوم نحن عم نتعامل بشكل

0: كردي بشكل يعني صريح بسيط، خلينا نقول بالأنظمة الداخلية والأنظمة الخارجية، لحتى نحن نحقق الثبوتيات والوجوديات كاملة بأمان وبثقة ونتأكد من وجودياتها بالداخل والخارج.
1: هل هناك محاولة لتعميم هذه التجربة لأنها مهمة جدا يعني، وأشكرك على استحضارها، هل هناك محاولة لتعميمها يعني في كل مكان بسوريا في كل المدن ومع كل الوسطاء العقاريين؟
0: سيدتي الكريمة، نحن حاليا عم نعمل على إضافة شركات بدمشق وبريف دمشق، صار تقريبا يعني اليوم العدد عنا ما يقارب 35 مكتب عقاري أو شركة عقارية، شركة تطوير عقاري من مقاولات لتعهدات، متعهدين أساتذة مهندسين مقيمين عقاريين، يعني صار فيك تقولي أنه نحن صرنا مجموعة تعادل وتكافئ العدد المفروض الكلي للعقارات، بحيث أنه نحن نحصر عدد العقارات الموجود أو المعروض للبيع أو للشراء، ننسق آلية العمل وآلية الثبوتيات الصحيحة بشكل دقيق مع الداخل.
1: هذا فيه أيضا معاونة، هذا فيه أيضا معاونة
0: لشركة التاوس بالشرق الأوسط.
1: طيب أستاذ محمد، السوق اليوم في دمشق، ونعرف أنه سوق شديد الصعوبة يعني الأسعار مرتفعة، التضخم كبير جدا، هل يلعب دورا في يعني لنقل ازدهار هذا الشكل من أشكال التزوير أو التلاعب؟ يعني لأن هناك شكل من أشكال اقتصاد الخوف، ربما هناك شعور ربما لدى المشتري بأنه قد يكون هناك فرص ضائعة، قد يكون هناك أحيانا أشكال من أشكال شكل من أشكال تسرع أو التهور في بعض من أجل إنجاز بعض المعاملات، هل تعتقد أن السوق نفسه يلعب دورا سلبيا في هذا السياق؟
0: والله يا سيدتي الكريمة، يعني إن شاء الله بتيسير وتوفيق من رب العالمين، النظرة اللي يعني بإذن رب العالمين نحن واثقين منها 100% اللي بنشوفها بالأفق أو مستقبليا، أنه بشوف أنه سوريا هي حتكون مثال للشرق الأوسط كامل على نموذج عقاري واسع أو على مهد حضارات أو حتى السياحة، لأنه دخول المستثمرين صار كبير عنا بالبلد، وفي حتى المستثمرين الموجودين داخل البلد هنن عاملين بشكل كبير، لكن أي شيء بده شوية وقت. بالنسبة لأسعار البيع والشراء المتفاوتة حاليا، نحن نضطر نحاول نضبط كافة المناطق بأسعار مقيمة لكل منطقة، ونظرا لوجود المستثمرين ووجود المشاريع التنموية الاقتصادية أو حتى
1: وما في دور حكومة
0: المشاريع البنية التحتية
1: في التدخل،
0: نحن إن شاء الله يعني فترة قريبة بإذن رب العالمين بيكون في قائمة أسعار قائمة لكافة المناطق، وفي تحديات ومنافسات على مستوى الدول.
1: إيه، لكن الحكومة الآن لا تتدخل في التسعير، يعني أنت تتحدث عن ما قد يكون خلال الفترة القادمة.
0: 100% حاليا التسعير أستاذي هو عرض وطلب تقريبا قائم، ما عدا بعض المناطق هي أسعارها محددة، هون ترجع حسب رغبة الشاري أو رغبة البائع. نحن ممكن نفاوض بأسعار يعني نحن بنعتذر نضطر أنه نحكي هذا الحديث، بس في مثلا يوم عروض بتطلع أسعارها يعني غير منطقية، لا نسبة للسوق ولا نسبة صحيح. للسوق العالمي حتى صحيح. هون نحن بنمتنع عن العروض لحتى صاحب القرار أنه أما يراجع نفسه أو يلغي العقار.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة من دمشق الوسيط العقاري الأستاذ محمد علي إبراهيم. أستاذ زاهر، يعني دعني أعود إليك، بما أنك صاحب تجربة في هذا السياق، ما الذي تنصح به أي شخص يريد الآن أن يشتري أو لديه ربما عقار ويريد يعني التأكد من أنه هذا الملك ليس معرضا للخطر، يعني من خلال تجربتك ما الذي تنصح به الآخرين في هذا السياق؟
2: سيدتي الفاضلة، أول شيء إخراج القيد العقاري هو بيكون الصح، البداية الصح. إخراج القيد العقاري بشوف إذا عليه إشارات
1: عند الشراء عندما أريد أن أشتري عقارا.
2: تمام. حتى وقت الأجار سيدتي بدك تجيبي إخراج قيد عقاري أو ملكية الطابو اللي هي بيقولوا عليها سند الطابو الملكية الورقة الخضراء. تمام. وما بيصير العقد الأجار إلا ليكون موجودين الوراق هدول، أو يكون كمان موجود وكالة من شخص يعني صاحب البيت موكل شخص تاني بهالموضوع هذا. بس هو الاحتيال اللي كان الكبير عم يصير، يعني أنا مو حالة فردية، حالات كتير، أنا حسب ما كنت أنزل على المحكمة وتابع أنا والأستاذ غياس كنت شوفه كتير، يعني هي الامرأة اللي ناصبة علي وناصبة على العالم اللي باعتهم البيت في عندها كذا

0: قضية بنفس الموضوع. مو قضيتي وحدي أنا يعني هي ناصبة علي فيها. بس برجع لسؤالك إنك أنت شو الإجراءات اللي بتاخدها؟ الإجراءات القانونية قانونية يا سيدتي، بس هو في الموضوع إنه على زمان النظام كان في تلاعب كتير، في غش كتير، في تزوير كتير، في رشاوي، في يعني هلأ إحنا الحمد لله عم نتعافى. كنا بمرض خبيث، هالمرض الخبيث هذا
1: طب استاذ زاهر، يعني تأكيدا على ما تتفضل به، هي السيدة التي قامت يعني بعملية النصب هذه معك، هي وحدها ولا في من خلفها أحد؟ يعني سواء مسؤولين سواء عصابة، يعني أيا كان هذا الوضع خلال وجود
0: هلأ هي سيدتي، هي وقت استجوبوها في عندها محامي مزورها العقود، في عندها عالم. طبعا هي بتكون شبكة، ما لح تكون لوحدها، لأنه حتى انحكمت هي 3 سنوات وما تنفذ فيها الحكم أو هربت. يعني لو ما لقى عندها شبكة من النظام البائد وهالأمور هاي، ما كانت قدرت تسوي كل هالأمور. شخص عادي ما بيقدر يسويها أستاذي.
1: صحيح.
0: تمام. بس نحن هلأ بإجراءات القانونية يلي عم تصير، صحيح هلأ نحن عم نلاقوا مثلا صعوبة بالبيع بالشراء لا، بس هذا عم يضمن حقك، عم يضمن لك قيمة عقارك، عم يضمن
1: يعني
0: لك
1: التمهل والصبر على بيروقراطية الدولة أفضل بكثير من طبعا انه يفقد الانسان لا سمح الله ملكا ما. استاذ غياث طبعا يعني السياق العقاري سياق معقد جدا في سوريا، وكما تفضلت في مداخلتك منذ قليل يعني هناك الكثير من التفاصيل المتعلقه بالملكيات العقاريه في مناطق كثيره من سوريا، وسنواجه يعني لا شك مشكلات فيها. لكن الان بالنسبه لموضوع التزوير، ما هو الحل للحد منه؟ لأنه هذا إذا استشرى فهو يعقد الأمور المعقدة أصلا، فيعني من أجل على الأقل إيقاف أي عمليات جديدة، ما الإجراءات التي يجب اتخاذها؟
2: هلأ بداية إحنا بنقول درهم وقاية خير من قطار علاج. يعني الأخ الوسيط حكى عن موضوع أعمال الوساطة والأمور الفنية، أنا بدي أحكي على الأمور القانونية. أنا قبل ما أذهب إلى الوسيط أو المكتب العقاري، أنا لازم أو بداية ألجأ في أي قرآني بتقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل الاختصاص. أنا ما يكون عندي موضوع طبي أنا برجأ لطبيب، موضوع هندسي برجأ لمهندس. لما يكون عندي موضوع قانوني أنا ما بدي أشتري عقار، يعني أنا بدي أوجه نصيحة لكل شيء حدا عم بيسمعنا، انا لما بدي اشتري عقار قيمته مليار او مليارين او 3 مليارات، فبدايه لازم اتوجه لمحامي. المحامي بالنتيجه هو حيحفظ حقك، حيضمن المبلغ اللي دفعته ما يذهب سدى او تكون ضحيه تزوير او احتيال. فبدايه انا بدي اعرض هذا الموضوع على محامي، هذا المحامي هو حيدرس الوراء. طبعا احنا في شيء عندنا كتير قاعده مهمه، احنا ما عندنا شيء اسمه عقود مطبوعه او املأ الفراغات. احنا بنعرف انه كل حاله بيع الى خصوصيه. انا عندي عقد بيع، في عندي ورثه، في عندي عده مالكين، في عندي اشارات، في عندي حالات يعني خصوصيات، ممكن في عندي انا وكلاء، انا بتاكد من الاشخاص اللي مثلا هني ورثه خارج القطر، اتاكد من الوكالات صحه هذه الوكالات، حصلت على الموافقات الامنيه. فانا كل انا يعني لما بدي ابرم اي عقد فلكل عقد خصوصيه، ما في شيء اسمه عقد مكتوب او عقد مكتب او املأ الفراغات. فبدايه يجب ان يلجأ المواطن الى المحامي، أن يعرض أوراق الوثائق، أقول للمحامي أنا أريد أن أشتري هذا العقار، المحامي يدرس هذا العقار. طبعا في عندي أنا كمان بالنسبة للقيد العقاري
1: يعني
2: أنا عندي إشارات منع من التصرف.
1: تقصد به أنه هي صيغة جاهزة وفقط نحن نقوم بملء
2: العقود الموجودة بالمكاتب. هاي أخطر، هذا أخطر عقد، أخطر عقد، هذا ممكن يوقع الناس بالهلاك بالضياع الحقوق. لأنه مثل ما حكيت أنا كل عقد له خصوصية. أنا عندي مثل ما حكيت ما في عقد بيشبه الثاني، ما في عقد بيشبه الثاني. كمان موضوع الدفعات، موضوع التسليم، هلا موضوع الموافقات، موضوع في عدة أمور، موضوع العربون، موضوع الشرط الجزائي.
1: فأنا يعني بدي عندما أريد أن أشتري عقارا أهم شو يعني شو أهم شيء لازم أسأل عنه؟
2: أهم شيء أنه موضوع الإشارات، أنا عندي إشارات مانعة من التصرف. ممكن يكون في إشارة دعوة، شخص بيقول إشارة دعوة، يعني إشارة دعوة يعني في حدا ممكن يكون رافع دعوة لهذا العقار. إحنا بنعرف أخطر بهذا الموضوع أنه إذا كان في عدة بيوع، يعني إحنا حتى نوقع بنفوت بموضوع جرم الشخص اللي بيبيع العقار، ممكن يبيع العقار هو مالك أيضا، ممكن يبيع العقار الصبح لشخص وبيع المسا لشخص تاني. هون أنا بوقع بمشكلة، اللي اشترى المسا تاني يوم راح حط إشارة، هاي الإشارة هي عبارة عن إشارة دعوة، هي عبارة عن هو صار هو له الحقية بهذا العقار. فأمور كثيرة معقدة. المحامي هو أقدر أنه يقرأ العقد أو القيد العقاري قانونيا. كيف يقرأ قانونيا؟ يتأكد من هذا الشخص اللي أنا شاري منه هو مالك، إذا متوفي أنا بدي يكون عندي ورثة، بدي يكون في عندي حصر إرث،

0: اذا كان شخص متوفي خارج القطر، الورثه خارج القطر، انا بدي اتاكد انه الاشخاص اللي بعتين وكالات لشخص موجود بسوريا، بدي اتاكد من الاشارات، من يعني انا بدي ادرس هذا. طبعا انا في حال شكيت باي اشاره، اي اشاره توضع على القيد العقاري الى بنسميه احنا عقد موجود بالسجل العقاري، انا بروح براجع السجل العقاري، بطلع هذا العقد، بشوف انه في دعوه انه هاي الاشاره شو سببها. يعني موضوع ماله بسيط. انا مثل ما حكيت، انا لما بدي اقدم على شراء عقار، فاول خطوه ان اتوجه الى محامي، الى رجل قانون، اقول له انا بدي اشتري هذا العقار، انا باخذ رايه، ممكن محامي يقول له اصرف نظر.
1: يعني هذا ما يتعلق بما يجب على المواطن العادي، يعني اللي هو البائع او الشاري، انه يقوم به
0: دور الدوله.
1: الآن
0: دور
1: الدوله تماما على الاصلاح المطلوب ايضا. يعني ونعلم انه يعني هو مجال معقد جدا، لكن في هذا السياق ما هو الاصلاح
0: أكيد
1: المطلوب اليوم من
0: أكيد الدولة؟ يعني هلا الاصلاح المطلوب، احنا رح نحكي اول شيء الاجراءات المتخذه حاليا. احنا صدرت عدد تعاميم عن وزاره العدل بالفتره المؤخره ب 2025 تقريبا لحد الان، اكثر من تعميم صدر عن وزاره العدل. للتاكيد احنا عم نحكي على موضوع مواضيع البيوع التي تتم عن طريق المحاكم، وراح احكي شوي راح موضوع البيوع التي تتم عن طريق السجل العقاري او السجل المؤقت. وزاره العدل اصدرت عده بيانات للتاكد، القاضي يجب ان يتاكد من تسلسل الملكيات حتى يصل الى المالك الحالي، تأكد إذا كان مثلا الشخص اللي بايع خارج القطر أو مسافر أو لم يتم تبليغه بالذات عليه، وهناك عقد مبرز، يقوم القاضي بالتأكد بإجراء خبرة ومضاهاة على بصمة وتوقيع هذا البائع عن طريق وثيقة مبرزة أو محفوظة في دوائر الدولة. فالموضوع، وآخر شيء صدر التعميم رقم 18 كمان اللي أكد على موضوع إجراء الخبرة الفنية، إجراء الكشف، تأكد من شاغل العقار وصفة العقار وسماع الشهود.
1: هذا
0: بالنسبة للبيوع اللي تتم عن طريق المحاكم.
1: هذا متعلق بكل عمليات البيع أم بعقارات فقط اللي عليها شبهة أنه كانت يعني مملوكة لأحد رموز؟
0: لا كل هلا أي عملية بيع أستاذي، أي عملية بيع يعني القاضي كان، إحنا مثلا القاضي فقط يعني يتم إجراء الكشف على نوع معين من العقارات. الآن أي عملية بيع يتم إجراء كشف حسي وخبرة، ومثل ما حكينا سؤال الجوار، سماع جوار التأكد من الشاغل وصفته في الإشغال. نحن نعرف أنه في عقارات كتير تم الاستيلاء عليها أيضا من قبل أزلام النظام عن طريق السطوة والقوة أو عن طريق الابتزاز، يعني كان يجيبوا هذا الشخص يخليه يوقع مثلا على عقد بيع تحت تأثير الخوف بمبلغ زهيد. هذا بالنسبة للقضاء. أما بالنسبة للمكاتب بالنسبة لعفوا للتوثيق العقاري، كمان إحنا في عنا آلية معينة لازم، أنا برأيي إنه نوصل إن شاء الله وحنوصلها، يعني حينشغل عليها، هو موضوع التوثيق الإلكتروني. يعني إحنا ما زلنا لحد الآن عم نشتغل بموضوع الورقيات.
1: يعني
0: هاي الورقيات هي قابلة طبعا للتزوير، قابلة للتلف.
1: صحيح. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعلى خبرتك الأستاذ غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي ضيفي من دمشق. أشكر أيضا لضيفي الأستاذ زاهر السعدي أحد ضحايا حالات التزوير، شكرا لك على مشاركتك لتجربتك معنا اليوم. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة محاور سوريا اليوم، حيث سنناقش في الساعة الثانية ملف العمال السوريين في العيد العالمي للعمال، ونتطرق بعدها للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتطوراتها.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا

0: صوتك وين ما كنت.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تتجدد الإضاءة على دور آلاف العاملين بمناسبة عيد العمال، والذين يواصلون جهدهم اليومي في مختلف القطاعات في أعمال تبقي عجلة الحياة مستمرة رغم التحديات وظروف العمل الصعبة، وذلك تأكيدا على قيمة عطائهم وأهمية دعمهم.
1: مع ساعات الصباح الأولى تبدأ رحلة العمل، حيث يمضي آلاف العمال يومهم في مهن تبقي عجلة الحياة مستمرة من دون أن تحظى بالاهتمام الكافي. ساعات طويلة من الجهد مقابل دخل محدود، وتحديات يومية تتجاوز القدرة على التحمل أحياناً.
2: صرنا بالمهنة تقريباً يعني 30-40 سنة، ويومياً نشتغل يعني 8 ساعات 10 ساعات حسب الشغل. وبالنسبة للراتب يعني على هو الشغل الواحد، يعني بعض الأوقات من طاطا يكون في شغل كذا مشتغل. بالنسبة للراتب يعني مستورة الحمد لله، الله يفرج على هالبلد.
3: والله أنا يعني صار لي هلا شيء 30-40 سنة عم يشتغل، راح بيتي الحمد لله والأمور ماشية الحالة. يعني أما اللي عم يشتغل من 9 مساء ل 12 بالليل، وطبعا عندي أقساط مشان بيته وما بيته وكذا، وأكل وشرب طبعا ما عم يكفي، ما في شيء عم يحكم شيء.
4: بالنسبة للعامل يعني مهضوم حقه، وبالنسبة مو صاحب العمل اللي هضم حقه، الوضع المعيشي هو اللي الغلا واللي عارف شلون هو اللي يعني مأثر على العامل على وضع العامل.
1: وفي محاولة لمعالجة هذه التحديات تؤكد الجهات المعنية أن دعم العمال وتحسين ظروفهم يبقى أولوية مستمرة.
5: تركزت أهم المطالب العمالية وخاصة في الدورة 28، كان المطلب الأول هو الحد الأدنى من الأجور. كانت مطالبات الاتحاد العام على صعيد القطاع العام، حصلنا على زيادة 200%، وحصلنا أيضا على الزيادة الأخيرة اللي صدرت في المرسوم رقم 68 بزيادة 50%، وننتظر تطبيقها. أيضا من أهم المطالب رفع الحد الأدنى للتقييم العائلي، وأيضا تركزت أهم المطالب العمالية موضوع العقود، موضوع التأمين الصحي، وموضوع السكن العمالي. أيضا من أهم المطالب رفع الحد الأدنى للراتب أصلا. الآن سقف الفئة الأولى 1,409,000، وهذا الراتب لا يتناسب مع مستوى دخل الفرد.
1: قد لا تذكر أسماءهم كثيراً، لكن غيابهم كفيل بأن يوقف عجلة الحياة وتقدمها. في عيد العمال تحية لمن يعملون بصمت ويصنعون لنا الحياة. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور عماد الدين المصبح، الأكاديمي السوري والمستشار السابق لاتحاد العمال، ضيفي من الرياض. وينضم إلينا أيضاً الأستاذ فواز الأحمد، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، ضيفي من دمشق. أرحب بكما. دكتور عماد، دعني أبدأ معك. يعني مررنا بحرب، نتحدثون عن سنوات الثورة، هجرة كبيرة، تقلبات اقتصادية، تغيرات هيكلية حتى في الاقتصاد، والآن يعني نحن أمام عام ونصف بعد سقوط النظام، أيضا يعني لم يكن مستقرا خاصة من الناحية الاقتصادية. كيف تأثرت الطبقة العاملة في سوريا بكل هذا؟ هل نتحدث أنه تغيرت ربما جذريا؟ هل ما زالت متمايزة؟ يعني هذا هو السؤال المهم.
6: مرحبا بكم أولا، وأشكركم على الاستضافة.
0: أهلا دكتور.
6: وأحيي الضيف الكريم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وأهنئ الطبقة العاملة في سوريا وفي العالم كله بهذه المناسبة المتجددة. إن شاء الله نحقق دائما في من سنة إلى أخرى آمالنا وآمال الطبقة العاملة في الازدهار والرقي والحصول على مزيد من الحقوق. بالنسبة لموضوع الطبقة العاملة في سوريا، يعني ما قبل التحرير وما بعد التحرير الحقيقة الوضع كان صعب، أو ما قبل الثورة حتى يعني ما قبل عام 2011 مرت الطبقة العاملة بفترات يعني من الإفقار، من التهميش، من الاستغلال المنظم في فترة النظام البائد. يعني كان في نوع من العقد الاجتماعي اللي هو عبارة عن الضمان الاستدامة الوظيفية أو ضمان الأمن الوظيفي خلينا نسميه مقابل الولاء. لكن الآن خلال فترة الثورة كان يعني الطبقة العاملة تهشمت بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف المتهالك الانهيار المستمر الانهيار تلو الانهيار، ثم تبع ذلك ما بعد سقوط النظام ومحاولات إعادة هيكلة القطاع العام والاقتصاد برمته. الآن تشعر الطبقة العاملة مع ارتفاع الأسعار، ارتفاع المستمر في الأسعار، ارتفاع المستمر في أسعار كل شيء ما عدا سعر قوة العمل حقيقة. أصبحت الآن الطبقة العاملة أكثر يعني تهشما، يعني أصبحت أكثر شعورا بالفقر، وهو ليس مجرد شعور وإنما هو واقع تعيشه الطبقة العاملة في سوريا.
0: متى بدأ الانهيار الأكبر بتقديرك؟ يعني هناك من يعني يؤرخ ربما للمنحى الأصعب الذي اتخذته أحوال الطبقة العاملة عند قدوم بشار الأسد المخلوع إلى السلطة، يعني نتحدث حوالي عام 2000، هل هذا صحيح أم أنه لا هو من قبل ذلك؟ يعني لأنه يعني هذا التاريخ مرتبط باعتماد بشار الأسد على نموذج اقتصادي مختلف عن والده، وفتح السوق بشكل أو بآخر، أو ما أسماه هو نظام السوق الاجتماعي. هل هذا كان تأريخ بداية انهيار هذه الطبقة أم أنه لا هي انهيارات متتالية من منتصف القرن الماضي ربما؟
6: هو الحقيقة بدأ تقريبا في النصف الأول من ثمانينات القرن العشرين، ثم تلا ذلك بشكل أقوى مع صدور قانون العاملين الأساسي، القانون الأساسي للعاملين في الدولة. هذه نقاط مركزية أو هي نقاط ارتكاز يمكن أن نسند عليها في توصيف حالة الانهيار المتسلسل. الانهيار الحقيقي ما قبل الثورة كان في عام 2005 نتيجة تبني الدولة خلينا نسميه لنظام اقتصاد السوق الاجتماعي الحقيقة، ورفع الدولة يدها عن الاقتصاد، ورفع يعني حتى مسألة الأمن الوظيفي لم تعد ذات أولوية بالنسبة للنظام السابق. هذه نقاط مركزية. أيضا مع الثورة تقريبا من عام 2013 تقريبا بدأ الانهيار الاقتصادي الكبير الذي يعني دمر كل مراكز الانتاج، وبالتالي جعل رفع من معدلات البطالة في الاقتصاد، أدى إلى هجرة الكفاءات في مختلف المجالات. أيضا ارتفع مستوى تشغيل النساء والأطفال واستغلال ظروف هؤلاء المهمشين أو الناس الضعفاء اقتصاديا، مقابل يعني حتى يعني مقابل التوحش من قبل طبقة رجال الأعمال. هم ليسوا رجال أعمال، وأنهم عبارة عن طبقة مستغلة لا تنتمي حتى إلى هذا التوصيف الاقتصادي السياسي الاجتماعي النظيف.
0: يعني سأعود إليك بعد قليل لنتحدث عن الفترة الحالية والمخاوف المتعلقة بها. اسمح لي أن أنتقل بالسؤال لك أستاذ فواز، مرحبا بك من جديد وكل عام وأنتم بخير من جديد أيضا. دعنا نتحدث قليلا عن الموضوع النقابي. هل تعتقد بأنه العمل النقابي قد بدأ بالتعافي، لأنه هو عماد مهم جدا للعمل على وحماية الحقوق العمالية في سوريا؟ كما نعلم جميعا كان موضوع نقابات العمال محتكر بشكل أو بآخر للسلطة، كما أنه كان يمثل بشكل أو بآخر أيضا القطاع العام. نحن نتحدث الآن عن انفتاح أكبر، عن قطاعات أكثر ربما من العمال تحتاج لتضمينها ولحمايتها. هل تعتقد أنه نحن بعد سقوط النظام بدأنا نستعيد عملنا النقابي؟
7: بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأحيي ضيفك الكريم دكتور عماد صبح، حياكم الله. أتوجه للطبقة العاملة في سوريا، كل عام وانتم بخير. إلى الأيادي التي تعمل بصمت، أثبتوا عمال سوريا أن العمل أو الوظيفة التي يقومون بها ليست وظيفة فحسب، بل هي مسؤولية وطنية يترجمها الجميع. وإن شاء الله نحن وعمال سوريا نعمل معا بثقة للوصول إلى مستقبل يليق في سوريا. بالنسبة لموضوع العمل النقابي الموجود في سوريا، كما تعلمون بان انتقال سلطة من نظام إلى نظام، أكثر فئة أو تكون معرضة للانهيار هي الطبقات النقابية بصراحة، كونها يعني هي الجهة المدافعة عن الفئة التي هي تكون أكثر هشاشة.
0: شاشة.
7: نعم، لنكون متفائلين أكثر، سوريا اليوم أكثر انفتاحا من نظام البعث. الإدارة الجديدة مشكورة، أثبتت جديتها في تبنيها للاتفاقية الدولية رقم 87 لعام 1948 بخصوص استقلالية العمل النقابي. نحن كاتحاد عمال سوريا أجرينا الانتخابات التي جرت في 30 ديسمبر 2025، وهذا يعطينا دفعة أمل للمضي قدما، لكن بصراحة التحديات صعبة. أيضا يعني أقولها صراحة، كان محتكر العمل النقابي فقط للقطاع العام. حاليا أيضا مشكورين أرباب العمل، وكان لدينا لهم جلسات في الفترة الأخيرة، بدأ يتوسع من جديد العمل النقابي في القطاع الخاص، كون القطاع الخاص من القطاعات أيضا التي يغيب عنها العمل النقابي،
0: صحيح.
7: وخاصة القطاع الغير منظم الذي تكثر فيه الانتهاكات، عمالة الأطفال، الحد
0: معلش
7: الأدنى من
0: تفصلنا
7: الأجور.
0: أكثر أستاذ فواز، يعني في هذه القطاعات التي بدأت تنضم أو تفكر بالتشكيل النقابي، يعني سواء صناعية وسواء القطاعات يعني مثل يعني ما تفضلت به التي تكثر فيها الانتهاكات مثل عمال المياومة أو المهن الأخرى.
7: نعم، نحن بدأ لدينا حاليا قسم كبير من المعامل في قطاع النسيج، أيضا في قطاع البناء يوجد الآن أعداد يعني مقبولة، يعني تجاوز في بعض القطاعات 40,000 منتسب. لكن يبقى لدينا تحديات كبيرة، وهي التزام رب العمل بحقوق العمال. كما تعلمين ويعلم الجميع أن المظلة النقابية تشكل تحدي بالنسبة لأرباب العمل، لكن للأمانة غرف التجارة، غرف الصناعة حاليا أكثر انفتاح، ونحن نستفيد من التفاهم الموجود والحوار الموجود الاجتماعي القائم بيننا وبين الحكومة وبين أرباب العمل للوصول لعمل نقابي وتمثيل يليق في الجميع. لكن يبقى جميع المكاسب التي حققناها، وإن حققت هي دون المأمول، كما أسلفتم في التقرير السابق، قد لا يتحمل رب العمل كل المسؤولية الموجودة. ما زال هناك دخل راتب العامل سواء كان في القطاع العام والقطاع الخاص لا يتناسب مع دخل الفرد أساسا. يعني
0: صحيح.
7: اليوم وصل الراتب إلى 1,400,000 أو 1,500,000، يعني ما يعادل 120 دولار. هذا لا يؤمن العيش الكريم للعامل.
0: طيب، هل تعتقد أنه يجب أن يكون هناك سياسات حكومية في هذه المرحلة من أجل دعم موضوع التأمين؟ يعني هلأ ما تفضلت به من الرواتب ربما هو متعلق بالدورة الاقتصادية، المسؤولية الحكومية هنا هي تحديد الحد أدنى مناسب للرواتب، وهذا يعني ربما نعول قليلا على الوقت وعلى حركة الاقتصاد من أجله، لكن نتحدث هنا عما تستطيع الحكومة القيام به وهو موضوع السياسات. ما هو المطلوب الآن من أجل الحفاظ على حقوق العمال، على تأميناتهم؟ لأنه الموضوع ليس فقط متعلق بالنقابات وأرباب العمل كما تفضلت.
7: نعم، بصراحة هو العبء الأكبر يقع على الحكومة، أولا في تحديث التشريعات الموجودة. نحن كلنا أمل، وكنا مشاركين أيضا في التخلص من تراكمات الأنظمة القديمة والقوانين القديمة، كما ذكر ضيفك الكريم القانون رقم 50. الآن نأمل أن يكون القانون الخدمة المدنية التي سيصدر قريبا يلبي طموحات الطبقة العاملة. على صعيد أيضا، ماذا تستطيع أن تقدم الحكومة؟ أن يكون هناك تقييم دوري، ونحن هذا ما رفعناه، وسنوي للحد الأدنى للأجور. بالنسبة لنظام التأمين إلى الآن ما زال دون المأمول، كون ما زالت إلى الآن شركات التأمين تقدم الخدمة التأمينية ضمن التسعير القديم، يعني ما زالت إلى الآن بآلاف الليرات. طبعا وانهيار العملة أثر كثير جدا على مستوى التأمين. قد لا تكون الحكومة جزء منه، يعني انهيار العملة، لأنه من 2015 بدأ نحن لدينا تقييم خلال الدراسات من 2015 بدأ الانهيار التام لكل القطاعات. لكن مشكورة وزارة المالية هناك تجاوب كبير بهذا الخصوص.
0: يعني يجب أن يكون هناك تحديث سريع كما تفضلت، لأنه يعني نحن نتحدث عن انهيار صار عمره أكثر من 10 سنوات. تتحدث عن التشريع أستاذ فواز، يعني أحب أن أسألك هنا عن اطلاعك على مجلس الشعب الذي يعني المفروض نحن نتوقع انعقاده في أقرب وقت ممكن. هل العمال ممثلون به كما يجب؟ لأنه وضوحا التشريعات يعني الأولية أو التي ستكون عماد سياسات كثيرة في سوريا الجديدة سيتم عبر هذا المجلس. هل تعتقد أن هناك تمثيل مرضي وقادر على تحقيق متطلباتكم؟
7: سأتحدث لكم عن تجربة بصراحة مع مجلس الشعب. سوريا اليوم أكثر ديمقراطية عن الفترة الماضية. في الفترة الماضية كان طريقة الانتخابات وطريقة الاختيار أن يكون للنقابات خاصة في مجلس الشعب أشبه بالنظام الاشتراكي البائد. أنا قابلت شخصيا اللجنة المكلفة ترتيب مجلس الشعب والإشراف على الانتخابات التي جرت. أولا لدينا أعضاء من العمال نجح في مجلس الشعب في الانتخابات الأخيرة، لكن نحن أخذنا وعودا قاطعة لن يناقش أي قانون عمالي أو يخص العمل تحت مظلة قبة مجلس الشعب إلا بحضور ممثل العمال.
0: جميل.
7: وإن لم يكن ممثل العمال هو من أعضاء مجلس الشعب. بصراحة وهذا ما لمسناه في الإدارة الجديدة، لا يناقش أي قانون من قوانين العمل إلا يكون أحد أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام أو من يسميهم الاتحاد العام لمناقشة القوانين الموجودة. بهذه المناسبة أحب أشكر الإدارة الجديدة الحكومة السورية حيث التزمت بالمادة 166 من القانون رقم 17، حيث المادة تقول إذا صادف يوم العطلة يوم عطلة رسمية.
0: فيعوض
7: العامل بعطلة. فمشكورة الحكومة التزامها بهذه القوانين وعوضت العامل. هذا بصراحة يعطينا دفعة أمل. وحتى رأيتم هناك تخفيض في الأعياد وترتيب الأعياد. تجاوبت أيضا الحكومة مشكورة بإبقاء عيد العمال هو عطلة رسمية. هذه كلها مبشرات خير أن الحكومة
0: إن شاء الله يعني، وهذا أقل ما يقدم
7: من قبول الحوار الاجتماعي.
0: هذا أقل ما يقدم لعمالنا. دكتور عماد دعني أعود إليك. يعني تثير

0: هذا لصيق جدا بموضوع حقوق العمال وتأميناتهم والأجور وتكلفة المعيشة أيضا للفئات الأكثر ضعفا.
1: بالحقيقة أنا أود أن أبدأ بتعقيب بسيط على ما تفضل به الأخ فواز فيما يتعلق بأنه العمال سوف يكون شركاء في النقاش حول أي قرار أو قانون أو أي تشريع متعلق بالعمال أو بالطبقة العاملة. أنا أريد أن أوسع الدائرة أكثر لتشمل حتى القوانين ذات حتى القوانين الاقتصادية أو التشريعات الاقتصادية، لأن الموضوع الاقتصادي برمته فيما يتعلق بالأسعار، فيما يتعلق بالأجور، فيما يتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد برمته، قطاع عام قطاع خاص أي شيء، يجب أن يكون العمال أحد أطراف النقاش في هذا الموضوع عبر النقابات. طبعا النقابات بعد يعني بعد إعادة هيكلتها أو في وضعها الراهن أيا يكن، لذلك يجب أن يكون ممثلي الطبقة العاملة موجودون في صلب النقاش، موجود لأن هم أصلا تعريفهم جزء من أطراف الحوار الثلاثي اللي هم الحكومة الساهرة المشرعة والساهرة والراعية لتطبيق هذه التشريعات، وممثلي قطاع الأعمال وممثلي الطبقة العاملة، وبالتالي نحن يجب أن نكون موجودين كطبقة عاملة وممثلين الطبقة العاملة في كل المنصات.
0: هو يعني مهم جدا أصلا هذا الحوار، لأنه يعني هو المجلس أصلا استثنائي، يعني ليس منتخبا بالشكل الطبيعي للانتخاب، لذلك الملاحظات التي تقدمونها في هذا السياق شديدة.
1: أنا لا أريد أن أعقب على موضوع يعني التمثيلية السياسية أو التشريعية للبرلمان أو لمجلس الشعب القادم. لذلك يعني بالنسبة عودا على سؤال حضرتك، نعم يجب الموضوع الاقتصادي
0: سألتك عن المخاوف من إعادة الهيكل أو من الخصخصة،
1: يثير لدي ولدي كل الاقتصاديين حقيقة، سواء كانوا اقتصاديين بمرجعية نقابية أو غير نقابية، يعني سواء كنا يعني ذو خلفيات يعني اجتماعية أو خلفيات ليبرالية أيا يكن، هذا موضوع حتى اقتصاديا من ناحية الاقتصادية البحتة يعني مدرسية، هذا الذي يجري يثير لدينا شكوك أو يثير لدينا مخاوف جمة متعلقة بمزيد من تهميش. يعني نحن الآن كما قلت لك انتقلنا من منطقة الاستغلال المنظم من قبل النظام إلى الاستغلال العشوائي. الآن يعني دعيني أقول بأنه العامل الآن يعمل لدينا يعني بسخرة مقنعة، سواء كان في القطاع الحكومي أو كان في القطاع الخاص. هذا الواقع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند رسم السياسات الاقتصادية المتعلقة بإعادة هيكلة الاقتصاد نفسه، بإعادة هيكلة الأسعار. دعيني أن أقول شيء مهم جدا جدا جدا في هذا الشأن. أنا كاقتصادي محترف بغض النظر عن أي شيء، نحن كاقتصاديين، وهذا ما علمني إياه أستاذي الدكتور إلياس سجمب في مقابلة كنت شريك أنا وياه في التلفزيون عام 2004 تقريبا، قال بالحرف الواحد أنه نحن الاقتصاديون نكره الدعم. نعم نحن نكره الدعم، نحن نكره دعم الأسعار، دعم أسعار الطاقة، دعم أسعار السلع، ويجب أن نقول أيضا ودعم السلبي للأجور، بمعنى آخر أنه عندما تتحرك الأسعار، أسعار أي سلع أو خدمة يجب أن تتحرك معها أسعار قوة العمل اللي هي عبارة عن الأجور، بمعنى آخر يعني شعبيا يجب أن تتناسب الأجور مع الأسعار، مع هيكل الأسعار، مع بنية الأسعار في الاقتصاد. من غير يعني من شيء يعني فظيع جدا، مثلا أنه فاتورة الكهرباء الشهرية أو عداك عن الأجور، إيجارات المنازل، وغالب
0: يعني
1: من الشعب
0: يعني ما تتفضل به يتقاطع، يعني اسمح لي دكتور، ما تتفضل به يتقاطع مع الرؤية الحكومية التي يجري التعبير عنها بأنه إلغاء دور الدولة الأبوية. يعني نحن لا نقوم بدعم السلع الأساسية لكن نقوم بتحريك الاقتصاد حتى يصبح دخل الفرد مناسبا للهي. لكن هل تعتقد
1: أنا ضد الدولة الأبوية على كل الأحوال، يعني حتى كنت رقابيا سابقا أنا ضد الدولة الأبوية.
0: طيب يعني لكن دكتور يعني نحن سؤال،
1: لكن أنا أريد أن يكون لدي كل السلع والخدمات في الاقتصاد بما فيه أجور العمال كسعر يعني قوة العمل، يجب أن تكون مواقعيا
0: إلى أن يصبح الأجر متناسبا مع المعيشة والفواتير غير المدعومة.

0: وما إلى هنالك، ما الذي يجب اتخاذه من أجل دعم الناس خلال فترة الانتقال هذه؟ فترة الانتقال أقصد هنا على الصعيد الاقتصادي وليس السياسي، لأنه وضوحا هي ليست سهلة، وخاصة الآن مع الحرب يعني في المنطقة تزداد صعوبة.
1: إذا إذا إذا الحكومة غير قادرة على تحريك الأجور أو إعادة هيكلتها بما يتناسب مع معدلات التضخم، بما يتناسب مع المستوى الأسعار السائد في الاقتصاد، عليها أن لا تحرك أسعار السلع والخدمات بهذه الطريقة التي تجري. بمعنى أنه إذا كانت تريد أن تحركها يعني بمعدلات مقبولة متناغمة أو متناسبة مع معدلات تحسين الأجور التي وعد فيها يعني الفريق الاقتصادي في الحكومة، يعني وزير المالية أو واضح. حاكم البنك المركزي أو الوزارات الأخرى، يعني يجب عليه
0: يعني شكرا لك على هذا التوضيح. يعني وعذرني يعني للأسف أنه الوقت محدود وإلا الحديث لا يمل. أستاذ فواز، دعني أختم معك في سياق يعني العمل النقابي. هل تعملون الآن على هيكلة هذا العمل النقابي من جديد؟ يعني نحن نتحدث عن عهد جديد، يعاد الآن هيكلة النقابة، أين وصلتم في ذلك؟ يعني هذا ما أود فهمه.
2: قبل أن أنتقل إلى إعادة الهيكلة، فقط أحب أن أؤكد على أتفق مع ضيفك الكريم. نعم، إلى الآن في سوريا لم يعقد المجلس الاقتصادي الأعلى الذي فيه اتحاد العمال هو جزء منه مع الأسف، وأيضا المجلس الصحي الأعلى إلى الآن لم تعقد جلساته، وأيضا لجنة الإسكان المجلس الأعلى للإسكان أيضا لم تعقد جلساته. نعم، اتحاد عمال سوريا ممثل في كافة مجلس الإدارة، لكن على صعيد مجالس الإدارة التي هي من حق مجلس اتحاد العمال أن يعبر رأيه في وضع السياسات والاقتصادات والاقتصاد الذي يخص البلد. مع الأسف لم نعقد أي جلسة حتى الآن منذ بداية التحرير، للأسف هذا واقع نقر، لكن جدا متفائلون كون اتحاد عمال سوريا ممثل في كافة مجالس الإدارة التي شكلت في كافة الوزارات، في النفط، في حتى في الإذاعة والتلفزيون كان ممثلين عمال موجودين. الأمر الثاني أحب أؤكد فيه، نأمل أيضا أن يتم إعادة العمال المفصولين بسبب النظام البائد، إذ أنهم هم ليس جزء من المعركة التي حصلت أيام النظام البائد لمدة 14 سنة، وحتى العمال الذين فقدوا وظائفهم بعد التحرير كلنا أمل أن يعاد النظر فيهم. بالنسبة لإعادة هيكلة
0: يعني هذه النقطة مهمة جدا وتحتاج حتى تعاونا من أجل فرز أيضا الأشخاص من ليسوا متورطين في الانتهاكات
2: وغيرها. العامل السوري بصراحة ليس أرقاما في جداول الإكسل يتم إنهاء
0: وتتابعون الموضوع هذا أستاذ فواز؟
2: نعم، هو متابع بشكل جدي، ونحن أيضا جزء من اللجنة العليا على صعيد يرأسها رئيس السيد معاون الأمين العام لأمانة الجمهورية لإعادة العمال المفصولين ثوريا أو بسبب النظام البائد. كلنا أمل أن يصدر مرسوم عما قريب، هناك نقاشات وخلافات طويلة، نحن كعمال لدينا تحفظات كثيرة خاصة بالنسبة للوضع التأميني، لكن هناك تجاوب من الحكومة وأنهم أصحاب حق، وهناك ظروف مالية تمنع الحكومة من سداد التأمينات عن النظام بسبب فصلهم من النظام بعد مدة 14 سنة، وهناك عاملين أيضا كانوا غير موجودين في سوريا أصلا، لكن بالنتيجة يجب أي حل لا نقبل أن يكون على حساب
0: العمال. يعني بدقيقة واحدة فقط، يعني أخبرني أين وصلتم في موضوع إعادة الهيكلة، لأني قد سألت هذا السؤال.
2: نحن حاليا نعمل على إعادة هيكلة قانون التنظيم النقابي بحضور مندوبين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن مجلس الدولة ومن خبراء في القانون، وسيصار لرفع هذا القانون ليعرض في أولى جلسات مجلس الشعب، أو نأمل أن يأخذ نصيبه في أولى جلسات مجلس الشعب، لأن هذا القانون لديه كثير من المعوقات التي تعيق العمل النقابي أصلا، ومنها أيضا ما يمجد للاشتراكية والحزب البائد، ومنها ما يقيد أيضا العمل النقابي أن يتوسع أكثر في كثير من القطاعات. بعض القطاعات إلى الآن جاءتنا مطالبات تحرمهم أيضا من التنظيم النقابي. اليوم التنظيم النقابي هو حق متاح للجميع بما فيهم موظفي الإدارة المدنية في الداخلية ووزارة الدفاع وغيرهم.

0: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ فواز الأحمد.
1: هل يمكنك أن أقول شيء لو سمحتي؟
0: يعني بثواني لو سمحت لأنه انتهى وقتي تماما.
1: أرجو أن تشمل المظلة النقابية وهذا أنا واقع يعني أتوقع أنه موجود العمالة الأطفال والنساء والعمال الأحرار العام الحر يعني هذا يجب أن يكون مشمولا بالمظلة النقابية. أنا واثق أنه موجود لكن من باب التأكيد.
0: نقطة مهمة جدا. أشكرك دكتور عماد الدين المصبح الأكاديمي السوري والمستشار السابق لاتحاد العمال ضيفي من الرياض. أشكر أيضا الأستاذ فواز الأحمد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ضيفي من دمشق وكل عام وجميع العمال السوريين وعمال العالم بألف خير. فاصل قصير مشاهدينا نعود لمتابعة الحلقة.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. حثت الولايات المتحدة عبر سفارتها في بيروت على عقد لقاء مباشر بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرة أن وقت التردد انتهى وأن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام ضمانات تتعلق بالسيادة اللبنانية وأمن الحدود وإعادة الإعمار بوساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي سياق متصل استقبل عون في قصر بعبدة السفير الأمريكي ميشيل عيسى، حيث جرى بحث تثبيت وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين تمهيدا لاجتماعات مرتقبة في واشنطن تهدف إلى تحقيق الاستقرار على الحدود. وأكد السفير استمرار بلاده لبنان دعم بلاده للبنان ومؤسساته، في حين شكر عون على هذا الدعم. ويأتي ذلك بالتزامن مع تنديد الرئيس اللبناني بالانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، داعيا إلى ممارسة ضغوط لوقف الضربات التي تستهدف المدنيين والمسعفين. كما تتزامن هذه التطورات مع ضغوطات أمريكية على تل أبيب بالحد من خروقاتها في الجنوب اللبناني خوفا من عدم تماسك الاتفاق في لبنان. للمزيد حول هذا الموضوع وللتعليق عليه مشاهدينا ينضم إلينا من بيروت الكاتب والباحث في السياسات الدولية الأستاذ بشارة خير الله، ومعنا أيضا الأستاذ محمد حمية الباحث في القضايا الدولية وشؤون الشرق الأوسط، ضيفي من بيروت. أبدأ معك أستاذ بشارة، يعني لا يزال السؤال حول إمكانية الذهاب إلى التفاوض المباشر مطروحا على ما يبدو. هل تعتقد بأنه ستذهب لبنان إلى ذلك مع هذه الضغوط الأمريكية، أم أنه ما زالت المعوقات الداخلية تؤخذ في الحسبان؟
1: مساء الخير لك لضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام أيضا. أهلا بك. المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل أتت كنتيجة وليست كهدف بحد ذاته، هي نتيجة. أتت نتيجة انسداد الأفق، يعني جربنا كل شيء، صرنا 50 سنة وأكثر بالصراع مع إسرائيل لم نأتي بأي نتيجة. جربنا كل الحروب، انسحب الإسرائيلي العام 2000، ثم ذهبنا بال2000

0: يعني
1: نور،
0: إسرائيل ما
1: نور،
0: زالت.
1: نور،
0: اسمح لي أن أسألك فقط.
1: تفضلي بس، أنا كل اللي عم جرب أقوله عملت لك سرد بسيط لقلك إنه المفاوضات هي نتيجة عدم تمكن لبنان من ذهاب بخيار آخر. هذا اللي عم جرب أقوله. تفضلي.
0: لكنها يعني فقط وأريد إجابة سريعة، حتى الآن لم تحمي لبنان، يعني إسرائيل ماضية على ما يبدو في موضوع المنطقة العازلة أو ما يسمى الآن الخط الأصفر، و لا تتوقف عنا الانتهاكات اليومية، وحسب الله لا يتوقف. نعم. يعني الحرب لم تتوقف حتى بقرار لبنان الذهاب، وهذا أمر خطير، لأنه يعني على ما يبدو سيكون إما تفاوضا تحت النار أو لن تنتهي الحرب.
1: لا، أولا المفاوضات لم تبدأ عمليا بعد هذه جلسات تمهيدية لا يعتد بها. ثانيا الإسرائيلي يجيد لعبة التفاوض تحت النار، لذلك علينا كلبنانيين، وعندما أتحدث كلبنانيين علينا كلبنانيين بمن فيهم بيئة حزب الله، أن نساعد الدولة اللبنانية على انتزاع مكاسب تحفظ سيادة لبنان، تجبر الإسرائيلي على الانسحاب من الأراضي اللبنانية، تستعيد الأسرى، تستعيد الجسامين، تثبت الحدود، تحفظ سيادة لبنان النفطية والبرية والبحرية.
0: جميل.
1: وحينها لكل حادث حديث.
0: هذه الأهداف اللبنانية للتفاوض أستاذ محمد، ضمن الوضع الإقليمي والوضع الداخلي في لبنان، وبالنظر إلى هذه الأهداف التي تفضل بها ضيفي، على ماذا يعول حزب الله في استمراره بضرباته حتى الآن ومضيه في الحرب حتى النهاية؟
2: مساء الخير نور، مساء الخير للضيف الكريم الأستاذ خير الله، وأيضا تحية للشعب السوري. أولا يعني كلبنانيين أستاذ خير الله، وأنت أعرفك تؤمن بسيادة لبنان، علينا أن ندين أولا بيان السفارة الأمريكية. يعني للأسف تخاطب الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية والدولة اللبنانية بمجرد بيان عبر الإعلام لم تفاجأت به الدولة اللبنانية. هذا أولا، ويحمل يستبطن تهديدات وإغراءات وسياسة العصا والجزرة. هذا أولا. طبعا هذا ليس غريبا عن التعاطي الأمريكي مع الدولة اللبنانية ودول المنطقة. ثانيا، أنا أريد أن أذكر ضيفتي والجميع، عندما حمل نتنياهو خارطة إسرائيل الكبرى أمام الأمم المتحدة، وقال أن هو يريد أن يعني يسيطر على المنطقة، ولم يعني يعترض أحد من الأمم المتحدة. ثانيا، السفير الأمريكي في إسرائيل قال إسرائيل الطوراة في السيطرة على الأراضي العربية. في أحد الوزراء الإسرائيليين قال منذ أسابيع أن المنطقة الممتدة من الناقورة حتى مرتفعات جبل الشيخ هذه منطقة لنا ولن ننسحب منها. أحد الوزراء يقول حدودنا مع لبنان هي نهر الليطاني. فبالتالي نحن أمام مشروع كبير إسرائيلي ترى إسرائيل اليوم فرصة ثمينة وتاريخية في السيطرة على الأراضي العربية، وهي تضرب في لبنان كما تعتدي على سوريا. وهنا ندين أي كل الاعتداءات على الدولة السورية. طبعا ضربت قطر وتضرب في غزة وفي فلسطين، تحاصر الضفة. أمس من يومين ضربت أحد يعني الموكب الذي جاء بالمساعدات إلى غزة. طبعا هذا يعني واضح المشروع الإسرائيلي. لكن
0: طب هل هناك حل؟ أي حل مستدام أستاذ محمد؟ هل يمكن أن يكون باستمرار القتال وعدم محاولة الاتفاق على سيادة لبنان لنقل والذهاب في مسار واحد؟
2: نعم سيدة نور، منذ سنة ونصف يعني تحدث ضيفك عن أن لبنان دخل الحرب، وهي أصلا الحرب كانت مشنة على لبنان منذ سنة ونصف 15 شهرا، وتركت المقاومة وكل الشعب اللبناني سلم الدولة مسؤولية الدبلوماسية تحرير الأرض ووقف العدوان. لم توقف العدوان. اليوم الرئيس نبيه برلي يقول يعني الهدنة المدعومة أتاحت لإسرائيل التمادي بعدوانها، ويسأل الأمريكيين عن الضامن والراعي لاتفاق 27 تشرين. أنا أسأل سؤال، المفاوضات اليوم مع إسرائيل كانت مباشرة ولا غير مباشرة؟ ماذا سنقدم للبنان أكثر ما قدم له اتفاق 27 تشرين؟ فهو كل
0: حلاً تهدئة وقفا للحرب تفاوضا على الشروط الإسرائيلية ذات السقف العالي جدا.
2: نعم، إسرائيل أصلا نتنياهو أول سيدتي نتنياهو أول المفاوضات حدد فلفت شروط، أولا سلاح حزب الله، ثانيا وأمن إسرائيل يعني، وثالثا اتفاقية سلام مع إسرائيل. اليوم ما أصلحت لبنان، أن يذهب خارج الوفاق خارج الأوراق دون الإجماع الداخلي والإجماع العربي. اليوم لبنان كيف يمكن أن يذهب إلى اتفاق مع إسرائيل؟

0: دون سوريا، من دون المملكة العربية السعودية، من دون تنسيق مع الموقف العربي وقمة بيروت 2002 وزي جاء
1: يعني أستاذ محمد اعذرني لأنه يعني صوتك يتقطع وفقدنا الصورة. أنا آسفة كثير يعني على مقاطعتك، سنحاول تصليح الصورة والعودة إليك ليكون صوتك أكثر وضوحا. النقطة الأخيرة التي طرحتها أعود بك إليها أستاذ خير الله، فعلا يعني كيف سيذهب لبنان إلى التفاوض خالي الوفاض وبدون محيطه؟ يعني يبدو أنه تفاوض منفرد، لا نعرف حتى اليوم يعني كسوريين لا نعرف مثلا إن كان هناك تفاوض جدي مع الطرف السوري المعلن على الأقل أنه الآن متوقف، ولا نعرف حتى ما هي حدوده أو السقف. من الواضح أنه المملكة العربية السعودية لا تذهب الآن في سياق كهذا. هل تستطيع لبنان الذهاب منفردة؟ وما الذي ستستطيع تحصيله؟ أم ستقوم فقط بتطبيع الشروط الإسرائيلية ذات السقف المرتفع؟
2: أولا سيدتي يعني التفاوض مستويات، ثانيا لبنان لم يذهب وحيدا، يعني هناك رعاية البوليس الدولي، البوليس انترناسيونال يعني الأمريكي، اللي هو رعى الحل بسوريا ويرعى الحلول بدول الخليج العربي، واللي هو عملياً على علاقة وطيدة مع كل هذه الدول، هو يرعى هذه المفاوضات. لبنان مش رايح،
1: لكنه متحيز يعني نحن نعرف ذلك أستاذ بشارة، متحيز من جهة ووصائي يعني ما تفضل به ضيفي، يعني فيه وجهة حتى البيان
2: من
1: في شكل
2: من يتحيز وصائي. مع من؟
1: يتحيز مع إسرائيل بطبيعة الحال، وليس متحيزاً أبداً لمصلحة لبنان.
2: سيدتي أمريكا تتحيز، أمريكا تحب إسرائيل وهي حليفة إسرائيل منذ زمن، لكن هل سألنا كيف هي علاقة لبنان الرسمي بالولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا قدمنا؟ أين وقفنا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وخذلتنا؟ هل حدا سأل هذا السؤال؟ اليوم كيف هي علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس أحمد شرع؟ ممتازة، لماذا؟ لأن الرئيس شرع وقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. كيف كانت علاقة أمريكا مع النظام السوري البائد، نظام آل الأسد؟ كانت سيئة للغاية، وهم يساعدوا على دحره. لماذا؟ لأن هذا النظام كان يقف بجانب خط الممانع. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن صداقات. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم جميع الاستابل يعني كل فريق الرئيس ترامب اليوم هم لبنانيون، يعني السفير ميشيل عيسى لبناني، مسعد بولس، كل فريق ترامب لبنانيين. معقولة يحبوا مصلحة إسرائيل على مصلحة لبنان؟ لا، أكبر سفارة بمنطقة الشرق الأوسط تبنى في لبنان، في بيروت. طيب معقول إنه هذا الرئيس الأمريكي يكره لبنان يعني على حساب إسرائيل؟ حكما لا، لكن لبنان الرسمي لم يقف كما يجب إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية القادرة على إقامة التوازن، وهي الوحيدة التي أجبرت إسرائيل على وقف إطلاق النار وأجبرتها على هدنة لو كانت هشة. أنا أقول لك لولا التدخل الأمريكي لما تورع الإسرائيلي لحظة عن ضرب كل شيء في لبنان، جسور ومطارات وكل ما تملك الدولة قادر الإسرائيلي يضربه. ما فينا نحن نتمرجر على الفاضي ونحكي كلام شو ما كان. أنا بدي أقول أنا إذا اللي قاله أستاذ محمد طيب بلا المفاوضات، فليكمل حزب الله الحرب. هل يستطيع يعني تأمين المكاسب؟ هل يستطيع بحر الإسرائيلي عن أرض لبنان؟ هل يستطيع استعادة أسرى وجسامين ضحايا؟ هل يستطيع ردع الإسرائيلي ومنعه من دخول البلد؟
1: يبدو أن الأستاذ محمد عاد إلينا، دعنا ننقل إليه هذه التساؤلات. ما البدائل التي يحملها حزب الله؟ وهو يعني هذا الشق من السؤال يصب فيما كنت تتفضل به منذ قليل وقطعتك من أجل تصليح الصوت.
0: نعم سيدتي، أنا مع الأستاذ بشارة أننا يجب أن نتفاوض. حزب الله والرئيس نبيه برلي ليسوا ضد التفاوض، هم مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل اللبنانيين يريدون التفاوض، لكن أولا لا يمكن للتفاوض بالمباشر. نحن الآن لازلنا في حالة عداء مع إسرائيل، وهذا في القانون اللبناني العام 1555. ثانيا اليوم إسرائيل تدلك بالمجازر بحق أهل الجنوب وحق كل اللبنانيين، فكيف يعني نضع يدنا بيد إسرائيل؟ فلتكن المفاوضات غير مباشرة بالرعاية الأمريكية، هذا أساس. ثانيا سبق وتمت الكثير من المفاوضات في اتفاق 27 تشرين في العام 2006،
1: لكن يعني رفض السياق التفاوضي أستاذ محمد كان قبل الحديث حتى عن التفاوض.

0: مباشر، كان من عندما بدأت الحكومة الحديث عن تشكيل وفي التفاوض أصلا. هناك عرقلة، يعني هناك عرقلة للمسار.
1: لا سيدة نور، دعيني أشرح لك هذه نقطة مهمة. هناك لجنة مفاوضات الميكانيزم، وكان بموافقة الرئيس نبيه بيرلي وحزب الله، لم يعترضوا، هم اعترضوا حين ذاك على رفع مستوى التفاوض من عسكري إلى دبلوماسي، وذهب. وأنا أريد أن أذكر الأستاذ بشارة، في آخر لقاء في الميكانيزم خرج السفير سمو كرم وقال تبين لنا أن إسرائيل تطالب بشروط لا يمكن للبنان تلبيتها. هذا السفير سمو كرم الذي عينه رئيس الجمهورية. ثانيا، هو يعني يمدح بالموفد الأمريكي والراعي الأمريكي. اليوم الرئيس نبيه بيرلي يقول أين أمريكا من تطبيق اتفاق 1920؟ أين أمريكا من تطبيق وقت إطلاق النار اليوم؟ ثالثا، أذكره بالمبعوث الأمريكي توم باراك عندما قال للرئيس بيرلي والرئيس الحكومة والرئيس الجمهورية لا ضمانة بأنه في حال تم معالجة سلاح حزب الله بأن تنسحب إسرائيل من الجنوب. هذا توم باراك. وعندما قال توم باراك أننا اليوم في انتهت سايكس بيكو، نريد إعادة فرض خريطة سياسية وجغرافية جديدة على المنطقة. فهذا هو الواقع الأمريكي. فعن أي ضمانة تتحدثون؟ ثانيا، لجنة الميكانيزم كانت هي مساحة للتفاوض، والإسرائيلي لم يطبق أي شيء من اتفاق 27 سنة ونصف. هل قدمت الدبلوماسية؟ وهل قام الراعي الأمريكي بإلزام إسرائيل بالانسحاب ووقف العدوان؟ كله مستباحا خلال العام ونصف الماضي. اليوم الحرب كانت قائمة، طبعا حزب الله دخل في هذا الحرب، لكن الحرب كانت قائمة في لبنان، وإلا إذا كان ضيفك لم يكن يشاهد الاعتداءات الإسرائيلية على مدة 15 شهرا. ثانيا، يعني الإعلام الإسرائيلي اليوم يتحدث أن هناك مأزقا الحكومة الإسرائيلية، وبما يعني يحصل من خسائر كبيرة في صفوف الجيش، وتحدث عن هذا الأمر قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل، وتلقى تأنيبا من رئيس الأركان ووزير الحرب. اليوم إسرائيلي في أزمة، لم يستطع تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية. يريد، أنا سأقول لك باختصار، ترامب ونتنياهو يريدان أخذ صورة لقاء بين لبنان وإسرائيل كي يعني يستخدمونها في الداخل الإسرائيلي على أنه إنجاز، وفي أمريكا على أنه إنجاز، يستخدمانه في الانتخابات. غير ذلك لن يعطوا شيئا. تاريخ التفاوض مع إسرائيل، وأنتم تعلمون تاريخ التفاوض مع إسرائيل منذ أوسلو حتى اليوم، لا لن يجدي نفعا، علما أن لبنان اليوم بشخص رئيس الجمهورية، كل الشعب اللبناني يريد التفاوض، لكن ليس التفاوض وفق الشروط الإسرائيلية.
0: طيب أستاذ،
1: اليوم المطلوب
0: واضحة الفكرة أستاذ محمد.
1: نعم سأختم، نعم سأختم. اليوم المطلوب أن أولا وقفة التنازلات المجانية لإسرائيل، ثانيا ربط التفاوض كان مباشر وغير مباشر بوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات على لبنان، ثالثا تحصين الموقف الداخلي، تحصين الموقف العربي، ثانيا تجميع كل الأوراق للمفاوضة الإسرائيلية. لا يمكن مفاوضة إسرائيل من دون أي أوراق قوة.
0: طيب أستاذ بشارة، يعني ما تفضل به من شروط الأستاذ محمد لا يعني لا يبدو مستحيلا على أي مسار تفاوضي. هل تعتقد أنه إذا ذهبت الحكومة وتجاهلت هذه الطلبات التي يطلبها حزب الله تكون يعني تقوم بمغامرة لنقول بالوضع الداخلي كله في لبنان، بتماسك لبنان الداخلي؟
2: سيدة نور، أنا أعترض على كل ما جاء على لسان صديقي محمد. أولاً، عندما ذهب حزب الله إلى الحرب لم يسأل لا الحكومة ولا رئيس الجمهورية، ولم يسأل عن إجماع وطني أو إجماع لبناني، تفرد في جر لبنان إلى الحرب. في 2006 تفرد، في 2023 تفرد، وفي 2026 تفرد، ولم يسأل الحكومة، وهو تنظيم غير شرعي صنفته الحكومة غير شرعي رسميا اليوم، ورفعت عنه أي شرعية. ثانيا والأهم، الدستور أعطى رئيس الجمهورية حق التفاوض وأبرام المعاهدات على أن تعرض على مجلس النواب بعد أبرامها. يعني ما بتصير المفاوضات ونتائج، يعني نتائج المفاوضات
0: إلا مرورا من مجلس النواب،
2: طيب. إلا من بعد ما يعرضها على مجلس النواب، هذه المادة 52 من الدستور اللبناني. ثالثا والأهم، من جرب الحروب سنوات لا ينتظر مفاوضات أسابيع حتى نعرف يعني

0: انت برايك هل يعني هل يفكر اي عاقل ان رئيس جمهورية لبنان او رئيس حكومة لبنان سوف يذهب الى تسليم اسرائيل ما تريده، ويعني اتخلي عن كرامة لبنان وكرامة الشعب اللبناني حكما لا دولة لبنانية متمسكة بسيادة لبنان، متمسكة بلبنان 10452 كيلومتر، كل حبة تراب تعنينا، لن نفرط باي حبة تراب لا بمفاوضات ولا بحرب.
1: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ بشارة خير الله الكاتب والباحث في السياسات الدولية، واعذرني على المقاطعة لكن انتهى وقتي. شكر الجزيل أيضا أستاذ محمد حمية الباحث في القضايا الدولية وشؤون الشرق الأوسط ضيفي من بيروت. مشاهدينا شكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

شو هو الانترنت الفضائي وكيف بيشتغل؟ ويا ترى في منافسين لستارلينك؟ شو واقع الانترنت بسوريا؟ وليش خدمات ستارلينك غير متاحة بالبلد؟ ليش الصين بتشوف ستارلينك تهديد للأمن القومي؟ كيف استغلت ميتا ثغرة بكاب كات لتروج لتطبيقها إيديتس وتنافس الصينيين بقوة؟ حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. وزارة الداخلية تحذر من محاولات زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي، وتؤكد على ملاحقة ومحاسبة منفذي اغتيال خطيب مقام السيدة زينب. وفاة شاب وثلاثة أطفال في حوادث غرق في حلب وريفها وريف حمص، ووزارة الطوارئ تناشد الأهالي بعدم السماح بالسباحة في الأنهار أو السدود أو البحيرات. بدء تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا عبر معبر اليعربية ربيع الحدودي، وهيئة المنافذ الحدودية العراقية تؤكد استمرار العمل على رفع الطاقة الاستيعابية للمعبر. ترامب يؤكد عدم رضاه عن المقترح الأخير الذي قدمته طهران، ويقول إنه سيعلن شيئا بخصوص إيران خلال يوم أو يومين. بالتفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية أنها تتابع باهتمام محاولات ممنهجة وذلك لزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى وضرب السلم الأهلي تشهدها البلاد في الأيام القليلة الماضية. وقالت الوزارة أن حادث اغتيال خطيب مقام السيدة زينب يأتي كحلقة ضمن هذا المسار التصعيدي الخطير الذي يندرج في إطار استهداف الرموز الدينية والاجتماعية لإثارة الفتنة وضرب حالة الاستقرار المجتمعي وفقا للوزارة. كما أشارت إلى أن هذه الجريمة لن تمر من دون محاسبة، لافتة إلى أنها باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المنفذين ومن يقف خلفهم، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. هذا وأفادت مديرية إعلام ريف دمشق بمقتل المعمم فرحان حسن المنصور خطيب مقام السيدة زينب في ريف دمشق أمس الجمعة، وذلك بانفجار قنبلة يدوية كانت في سيارته. أوضحت مديرية الإعلام أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كان الحادث عملية اغتيال أم ناتجا عن قنبلة كان يحتفظ بها. في حين أشار مراسل تلفزيون سوريا إلى انتشار قوى الأمن في المنطقة لتأمينها، هذا وأدانت وزارة الأوقاف الحادثة وقالت إن مثل هذه الاعتداءات تشكل تهديدا مباشرا للسلم الأهلي وتستهدف النيل من وحدة السوريين وزعزعة نسيجهم المجتمعي.
1: كنت أنا بالبيت سمعت صوت مثل انفجار، عم يقولوا عم يصيحوا انه في اصابه، تركدنا ما في اي شيء، الظاهر وقوع قنبله لانه الصوت ما كان يعني الضخم كثير. انا ساكن هون قريب، وصلنا لهون ما شفنا غير الاصوات والعلم يعني كلها متجمعه. حاولنا نفتح ابواب السياره ما فتح اول شيء، بعدين فتحنا ابواب السياره بجيت دوريه الامن هون فورا اسعفنا. انا كنت المسعف الواحد معه اسعفنا، يعني منظر يعني صعب، واسعفنا للمشفى مشفى بن زايد، واجى الاهل استقبلوا المتوفى فورا. انا اسعفته هنيك بس ما وصلنا المشفى شهق معي توفى.
0: افاد مراسل تلفزيون سوريا باطلاق جيش الاحتلال الاسرائيلي 5 قذائف هاون، وذلك من قاعدة الحميدية العسكرية بريف القنيطرة الشمالي باتجاه الأطراف الغربية لسد المنطرة بريف القنيطرة الأوسط. أوضح المراسل أنه لم يتم تسجيل أضرار من جراء القصف الإسرائيلي حتى اللحظة. يأتي ذلك على وقع استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وتكرار عمليات خطف المدنيين ودهم منازلهم في القنيطرة ونصب حواجز التفتيش، وذلك في خرق

0: لاتفاقية فض الاشتباك لعام 74. هذا وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وذلك بعد توغلها فيها. وأوضح مراسل تلفزيون سوريا أن دورية للاحتلال توغلت بشكل مفاجئ داخل أطراف بلدة جملة لمسافة قصيرة قبل أن تنسحب لاحقا، مشيرا إلى أن توغلها تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي. يذكر أن دورية تابعة لقوات حفظ السلام الدولية أوندوف قد أجرت جولة ميدانية الخميس، وذلك في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، شملت قرى جملة وعابدين والعارضة. شهد حوض اليرموك الاستراتيجي في ريف درعا الغربي بعد سقوط نظام الأسد المخلوع أواخر عام 2024 شهد توغلات إسرائيلية عدة طالت مختلف القرى والبلدات. فما هو هذا الحوض؟ التفاصيل في المادة الآتية.
1: حوض اليرموك منطقة جغرافية ذات أهمية استراتيجية بارزة في الريف الغربي لدرعا، ويشكل جزءاً من الحدود الطبيعية بين سوريا والأردن. يمتد الحوض كجزء من وادي نهر اليرموك الذي يعتبر من أكبر روافد نهر الأردن. يحتوي الحوض على نهر اليرموك الذي ينبع من بحيرة مزيريب في درعا، ويتمتع بأهمية حيوية لكونه المصدر المائي الرئيسي الذي يغذي الأراضي الزراعية ويوفر مياه الشرب لمناطق في درعا والسويداء في سوريا، بالإضافة إلى شمالي الأردن. استطاعت فصائل المعارضة السيطرة على الحوض لنحو عامين، لكن سرعان ما فرض نظام الأسد حصاراً مشدداً على المنطقة قبل أن تسيطر عليها لاحقاً عناصر من داعش الذين خاضوا معارك ضارية مع قوات المعارضة للسيطرة على المنطقة. بعد سقوط النظام توغل الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة عدة مرات، خاصة في بلدتي معريا وكويا وأطراف من بلدة جملة وقرية عابدين، حيث نفذ عمليات اعتقال طالت مدنيين، كما نصب عدة حواجز تفتيش.
0: أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين بدء الاستجابة لموقع مقبرة جماعية تم اكتشافها في مزرعة الراهب بمنطقة أسفيرة بريف حلب. أوضحت الهيئة أنها تعمل حاليا بالتنسيق مع الدفاع المدني على تأمين الموقع ومنع العبث بالأدلة لضمان سلامة الإجراءات القانونية وصون كرامة الضحايا، مشيرة إلى تواصلها مع شركاء دوليين للاستعانة بتقنيات حديثة تتناسب مع تعقيد الموقع. كما شددت الهيئة على اعتماد بروتوكولات علمية دقيقة لتوثيق استخراج الرفات، داعية الأهالي إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه بها، حفاظا على مسار كشف الحقيقة وضمان حقوق ذوي المفقودين. وفي وقت سابق فرضت قوة من الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول بئر في قرية مزرعة، ذلك بعد تلقي بلاغ بوجود مقبرة جماعية.
2: في الحقيقة هي الجرائم اللي قام فيها النظام وأعوانه من عام 2013، وقام بإلقاء أغلب الجثث وحرقها وإلقاءها في البير. طبعا مدنيين هن أطفال ونساء ورجال، وهي المجازر في أكثر من قرية ممتدة ومنتشرة من طريق خناصر إلى منطقة سفيرة.
0: أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب أعلنت ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الغرق، وذلك في محافظة حلب وريفها أمس الجمعة إلى 3. قالت المديرية إن شابا غرق في ساقية جب غبشة في منطقة أسفيرة بريف حلب، كما غرق طفل في حفرة تتجمع فيها المياه بعمق 6 أمتار قرب مدينة عزاز في ريف حلب الشمالية. وأشارت المديرية إلى غرق طفلة أيضا في بحيرة ميدانكي شمالية حلب، إذ سقط الطفلتان في البحيرة في أثناء وقوفهما على شاطئ البحيرة في منطقة تحتوي على جرف صخرية، وتمكن الأهالي في المكان من إنقاذ إحدى الطفلتين في حين غرقت الطفلة الثانية وفقا للمديرية. كما دعت المديرية الأهالي لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه للأطفال في أثناء التنزه قرب الأنهار والبحيرات، وعدم السماح بالسباحة في الأنهار أو السدود أو البحيرات. هذا وتوفيت طفلة غرقا في مياه سد المزينة بريف حمص الغربي، وذلك بحسب ما أفادت به فرق الدفاع المدني السورية. وأوضح الدفاع المدني أنه تلقى بلاغا بسقوط 4 أطفال في مياه السد أثناء اللعب، مشيرين إلى أن مدنيين تمكنوا من إنقاذ 3 منهم، في حين عملت الفرق على انتشال جثمان الطفل 4 بمساعدة الأهالي، وجرى نقل الجثمان إلى مشفى تلكلخ لتسليمه لذويه وسط دعوات لتوخي الحذر بالقرب من المسطحات المائية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإصابة 45 امرأة من العاملات في الأراضي الزراعية، وذلك أثر حادث سير مروع وقع في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي. وأضاف مراسلنا أن الحادث وقع من جراء انقلاب سيارة، في حين هرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث لانتشال المصابات وتقديم الإسعافات الأولية قبل نقلهن إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية انطلاق أول عملية تصدير للنفط الخام، وذلك عبر منفذ اليعربية الحدودية، حيث تم إرسال 70 صهريجا محملا بالنفط باتجاه سوريا. وقالت الهيئة أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف الضغط على المنافذ الأخرى وتنويع قنوات التسويق وزيادة الإيرادات، مضيفة أن العمل مستمر لتطوير البنى التحتية ورفع الطاقة الاستيعابية للمنفذ. هذا وكان قد افتتح المعبر بين سوريا والعراق في أواخر الشهر الماضي، وكان العراق بدأ قبل أسابيع من عملية تصدير نفط عبر المنافذ البحرية السورية. أعلن حاكم مصر في سوريا المركزي عبد القادر الحصري تمديد فترة عملية استبدال العملة القديمة بالجديدة لمدة 30 يوما إضافيا، حيث ستستمر حتى 30 حزيران من العام الجاري. أوضح الحصري أن هذا التمديد يأتي لإتاحة فرصة أكبر لإتمام عملية الاستبدال بسهولة ومرونة، حيث سيتم ذلك حصرا عبر فروع المصارف العاملة ووفق الشروط والضوابط التي سيعلن عنها، مؤكدا على أهمية متابعة التحديثات الرسمية والاستفادة من هذه الفترة الإضافية لضمان إنجاز الإجراءات بكل يسر بحسب ما قال. وفي السياق ذاته، أثار قرار مجلس مدينة حلب رفض تسلم العملة السورية القديمة في الدوائر الخدمية والاكتفاء بالعملة الجديدة، أثار موجة واسعة من الجدل بين الأوساط الشعبية والاقتصادية. وبحسب مصادر محلية تحدثت لموقع تلفزيون سوريا، ظهرت إشكالية في التطبيق، حيث امتنعت شركة الكهرباء وبلدية حلب عن قبول الدفع إلا بالعملة الجديدة من دون إعلان مسبق، ما تسبب بإرباك لدى المواطنين. ويأتي ذلك رغم إعلان مصرف سوريا المركزي منح مهلة حتى حزيران المقبل لتبديل العملة. أعلن وزير المالية محمد يسر برنية استمرار العمل على إعادة صرف رواتب المنشقين والمتقاعدين العسكريين المستحقين وفق خطة تدريجية تهدف إلى ضمان دقة الإجراءات وسلامتها. أوضح أن عدد الطلبات التي تم استلامها تجاوز 111 ألفا، وأنه جرى تدقيق أكثر من 58 ألف طلب منها، ومطابقتها مع سجلات مؤسسة التأمين والمعاشات، في حين تم إرسال روابط النماذج للمستفيدين، حيث تمت تعبئة نحو 72 ألفا و200 طلب ويجري حاليا ترتيب مواعيد لاستكمال الإجراءات حضوريا. وأشار برنية إلى وجود صعوبات تقنية واجهت بعض المتقدمين، مؤكدا أنه سيتم الإعلان لاحقا عن آلية خاصة لمعالجة الطلبات غير المكتملة بما يضمن شمول جميع المستحقين. كشف تقرير لوكالة رويترز أن روسيا أصبحت المورد الرئيسي للنفط إلى سوريا رغم توجه الحكومة السورية الجديدة نحو الغرب، حيث ارتفعت الشحنات الروسية بنسبة 75% لتصل إلى 60 ألف برميل يوميا لعام 2026، مستحوذة على حصة إيران التي كانت المورد الأساسي قبل سقوط النظام المخلوع.
3: رغم رياح التغيير السياسي التي تهب على دمشق ومحاولاتها الانفتاح على الغرب، ما تزال محركات البلاد تدور بوقود روسي في مفارقة تعكس تعقيدات المرحلة اقتصاديا وسياسيا. فبحسب تقرير لوكالة رويترز، قفزت شحنات النفط الروسية إلى سوريا بنحو 75% خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 60 ألف برميل يومياً، وذلك استناداً إلى بيانات تتبع السفن ومنصات ملاحية متخصصة. هذا الارتفاع جعل موسكو المورد الرئيسي للنفط بديلة عن طهران التي أوقفت إمداداتها تماماً عقب سقوط النظام المخلوع. في مسار يعكس وفق مسؤولين سوريين تحدثوا لرويترز ضرورة اقتصادية ملحة في دمشق أكثر من كونها خيارا سياسيا في ظل هشاشة الاقتصاد السوري وتعثر اندماجه في النظام المالي العالمي وسط مساع حثيثة لتنويع مصادر الطاقة بدفع من ضغط الاستهلاك، فالإنتاج المحلي الذي يبلغ نحو 35 ألف برميل يومياً لا يغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات المقدرة بنحو 150 ألف برميل. في المحصلة تفرض اعتبارات الواقع الاقتصادي نفسها على خيارات دمشق، حيث يتقدم تأمين الطاقة على الحسابات السياسية في انتظار تغييرات قد تعيد رسم خريطة الإمدادات مستقبلاً أو تضع البلاد مجدداً في مواجهة مع العقوبات الدولية.
0: نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن الباحث في وزارة الخارجية عبيد غضبان قوله إن سوريا تقدم نفسها بوصفها الحل للأزمات الاستراتيجية في المنطقة، ولا مصلحة لها في التحالف مع أي من أطراف الصراع الحالي في الشرق الأوسط.
4: في خضم التحولات الجيوسياسية الكبرى التي تمر بها المنطقة، تبرز سوريا في قلب خارطة اقتصادية وسياسية جديدة في الشرق الأوسط. فسوريا التي مزقتها الحرب برزت كإحدى بؤر الهدوء القليلة حسب تقرير لوكالة أسوشيتد بريس، والذي أشار إلى أن سوريا الجديدة التي قدمت نفسها كحل للأزمات الاستراتيجية في المنطقة قد تكون وجهة حقيقية لنقل النفط إلى أوروبا عبر ميناء بنياس، والتي من خلاله قد تساعد في تجاوز أزمة مضيق هرمز المغلق بسبب الحرب. التقرير أشار إلى أنه مع الاضطرابات السائدة وإغلاق مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، وجدت دمشق فرصة لتعزيز حضورها في المعادلة الإقليمية والدولية عبر تبني سياسة الحياد، وهو ما أكده مسؤولون سوريون دوما بأن دمشق تتجنب تداعيات صراع لا يخدم مصالحها. وحسب تصريحات سابقة لتوم باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، فإن واشنطن تخطط لتحويل سوريا إلى جسر آمن عبر رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى إنشاء مسارات خطوط أنابيب أرضية ضخمة بين الخليج والعراق وسوريا وتركيا وأذربيجان، تكون بديلاً استراتيجياً آمناً للممرات البحرية المعرضة للخطر. ولكن إنشاء خط جديد استراتيجي للطاقة في سوريا يبقى خطاً تحاول دمشق نسجه في ظل تحديات عديدة، أبرزها الأمن وتأهيل بنية تحتية تستوعب طموحها، وأخرى إقليمية شديدة التعقيد في ظل حروب وتكتلات جديدة.
0: عقد المبعوث الفرنسي إلى سوريا ريمي داروين اجتماعا مع أعضاء الوفد المشترك بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي في قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة. أوضح مصدر خاص لتلفزيون سوريا أن الاجتماع جرى بعيدا عن الإعلام وحضره قائد قسد مظلوم عبدي. وشدد المبعوث الفرنسي خلال اللقاء على ضرورة توحيد صفوف جميع الأحزاب والأطراف الكردية والعمل على تشكيل وفد كردي مشترك لخوض أي مفاوضات مع الحكومة السورية، مشيرا إلى أن باريس لعبت دورا في وقف المعارك بين الحكومة وقسد والتوصل إلى اتفاق 29 من كانون الثاني بين الجانبين. أوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يسلك ثلاثة مسارات، تبدأ من كشف الحقيقة مرورا بالمحاسبة والمساءلة وصولا إلى جبر الضرر وتخليد الذكرى والإصلاح المؤسسي. وأشارت الهيئة إلى أن محاكمة عاطف نجيب تأخذ رمزيتها انطلاقا من بدء مسار العدالة الانتقالية من محافظة درعا مهدي الثورة. وفق تصريحات صحفية قالت الهيئة إنها صاغت مشروع قانون للعدالة الانتقالية ليشرع عبر مجلس الشعب المرتقب. وأكدت الهيئة أنه لن يصدر أي حكم نهائي في القضايا المرتبطة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب قبل تشريع القانون. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من منخفض جوي يبدأ اعتبارا من نهار غد الأحد ويستمر حتى الثلاثاء المقبل. وقالت الوزارة أن المنخفض يترافق مع هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة على الساحل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار. كما أشارت إلى أن هطولات مطرية ستكون متوسطة إلى غزيرة على الساحل، في حين تكون الهطولات متوسطة وتزداد أحيانا في المناطق الغربية لحمص وحماة وأدلب. ونصحت الوزارة بالابتعاد عن مجاري الأودية والمنخفضات في المناطق الساحلية، بالإضافة إلى القيادة بحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية. أعلن وزير الدفاع مرهف أبو قصر قرب موعد افتتاح مشفى دمشق العسكري المسمى تشرين سابقا، وذلك بعد إنهاء عمليات التأهيل الشاملة. وقال الوزير في منشور على منصة إكس إن المشاهد التي ظهرت من مشفى تشرين العسكري شاهدة على ذاكرة موجعة من زمن النظام البائد. كما أشار إلى أن المشفى سيعود للخدمة باسمه الجديد مشفى دمشق العسكري، وسيكون مرفقا طبيا أو مرفقا طبيا لخدمة المدنيين والعسكريين معا. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري قال إن المطارات والأجواء السورية تشهد عودة تدريجية لعدد من شركات الطيران الإقليمية والدولية. وأوضح الحصري أنه حتى تاريخ الأول من أيار بلغ عدد شركات الطيران التي استأنفت عملياتها من وإلى مطاري دمشق وحلب الدوليين 12 شركة، بالتوازي مع تحسن ملحوظ في حركة العبور، مضيفا أن التركيز حاليا ينصب على استئناف التشغيل من وإلى أوروبا، حيث تعمل الهيئة بشكل مباشر مع المنظمات الدولية المعنية بسلامة الطيران لإعادة تقييم المطارات السورية تمهيدا لعودة هذا المسار. أعلنت وزارة الصحة عن تحقيق قفزة نوعية في نسب التغطية اللقاحية الوطنية، حيث تجاوزت حاجز 81% خلال عام 2025. وأكد مدير برنامج التلقيح الوطني الدكتور تركي ظاهر أن الجهود المكثفة والفرق الجوالة نجحت في الوصول إلى أكثر من 3,200,000 طفل دون سن الخامسة، لا سيما في المناطق النائية والشرقية من البلاد. وكشفت الوزارة عن خطة لتوطين نظام تتبع إلكتروني واستخدام الطاقة الشمسية لضمان سلامة سلسلة التبريد، في خطوة تهدف لتعزيز المناعة المجتمعية والقضاء التام على الأمراض السارية

0: أعلنت المؤسسة السورية للحبوب عن تقديرات متوقعة بإنتاج نحو 2.5 مليون طن من مادة القمح، وهو الرقم الذي يطابق حاجة البلاد السنوية للاستهلاك. وأوضح مدير المؤسسة حسن العثمان لوكالة سانا أن الكميات المتوفرة حاليا من القمح تقترب من 1 مليون طن وسط توقعات بسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في حال استمرار الظروف المناخية المناسبة. وأشار العثمان إلى أن نجاح هذا الموسم سيعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرا إلى استكمال تأهيل عدد كبير من الصوامع بخبرات محلية لرفع الطاقة التخزينية في ظل سياسة حكومية تضع المحاصيل الاستراتيجية على رأس أولويات الأمن الغذائي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عن وصول عدد من مراكز الدفاع المدني السوري العاملة على الأرض إلى 108 مراكز تدعمها 39 نقطة استجابة متقدمة، وذلك لضمان سرعة الوصول بحسب تعبيره. أكد الصالح عبر منشور على منصة إكس أن الوزارة تعمل وفق خطة وطنية شاملة تهدف لتوسيع رقعة الانتشار لتشمل كامل الجغرافيا السورية، مشددا على أن هذا التوسع يهدف لترسيخ جاهزية وطنية قادرة على حماية الأرواح والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات والكوارث. أعلن رئيس دائرة الأمراض السارية وغير السارية في مديرية صحة درعا نايل الزعبي أعلن ارتفاع عدد الإصابات بمرض التهاب الكبد الوبائي في بلدة محجة بريف درعا إلى 114 إصابة مثبتة مخبريا. ونقلت وكالة سانا عن الزعبي قوله إن الفرق الطبية نفذت جولة استجابة ثانية في البلدة بهدف الحد من انتشار المرض خاصة بين طلاب المدارس، كما أشار إلى جملة إجراءات متخذة في هذا السياق، بينها نقل تجمعات خيام الوافدين من محيط البئر رقم 9 وتنظيف المنطقة من مخلفات المواشي، إضافة إلى تركيب ألواح طاقة شمسية لضمان استمرارية تشغيل أجهزة ضخ الكلور في شبكات المياه وتزويد المركز الصحي بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. أتمت مديرية صحة الرقة استلام إدارة المراكز الصحية في منطقة تل أبيض، وذلك عقب اجتماع تنسيقي مع وفد من تركيا جرى خلاله توقيع محاضر الجرد والاستلام بشكل كامل. أوضح رئيس دائرة الرعاية الصحية عدنان الأحمد أن الاتفاق ينص على نقل إدارة المراكز الصحية إلى المديرية، في حين تبقى إدارة المشافي تحت إشراف الجانب التركي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم عمل القطاع الصحي وتعزيز استقرار الخدمات الطبية المقدمة للأهالي في المنطقة. تتواصل أعمال إزالة الركام في عدد من قرى ريف إدلب ضمن مشروع أطلقته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وذلك لإنهاء هذا الملف في عموم البلاد. ويستهدف المشروع إزالة نحو 1 مليون متر مكعب من الأنقاض في خطوة تهدف إلى تهيئة القرى المدمرة تمهيدا لعودة الأهالي والخدمات إليها.
1: في قرى ريف إدلب الغربي لا يبدأ المشهد بإعادة البناء بل بإزالة ما تبقى من الحرب أولا. آليات الدفاع المدني تدخل مناطق لم تصلها منذ سنوات طويلة. قرى كانت خطوط تماس تتحول اليوم إلى ورشات عمل مفتوحة ضمن مشروع أطلقته وزارة الطوارئ لإنهاء ملف الركام في سوريا. أكثر من 350 ألف متر مكعب أزيلت حتى الآن من الأنقاض.
2: الآن نعمل على فتح الطرقات وإزالة الأنقاض حتى نهيئ البنية التحتية وعودة الناس بأمان إلى بلداتهم. طبعا يوجد صعوبات هنا في هذه البلدات، وجود مخلفات حرب. الفرق الإزالة تعمل على مسح الطرقات والأماكن حوالي المنازل لكي نتمكن من فتح الطرقات وإزالة الأنقاض بأمان.
1: أبو محمد واحد من هؤلاء، يقف أمام منزل لم يعد كما كان، تحول إلى ركام كامل تركه وراءه منذ سنوات النزوح. اليوم يعود مع أولى الآليات يحاول أن يستعيد مكانه بين الجدران. إزالة الأنقاض هنا تعني بداية حكاية جديدة، حكاية عودة تنتظر وعود الإعمار لتتحول إلى واقع يمكن العيش فيه.
3: وضع الضيعة تعبان صفر، ما معهم حق ربطة خبز ليأكل العالم، مكسوك مني وجر، لا وظيفة لا شيء نهائي. الضيعة انضربت بال 2016، ما حتم فيها حدا، لا تم الشجرة ولا تم بيت ولا تم شيء الله خلقه. الزيتون كله راح، الأراضي راحت، البيوت راحت، شعب فقير.
1: المشروع لا يتوقف عند هذه القرى فقط، بل يمتد إلى مناطق أخرى في إدلب، من ريفها الجنوبي إلى خان شيخون ومعرة النعمان وكفرنبل. عمل متوازي في عدة محاور بهدف إزالة مليون متر مكعب من الركام. خطوة أولى تمهد لإعادة الخدمات وفتح الطريق أمام عودة أوسع للأهالي، لكن المسار لا يزال طويلاً بين إزالة الركام وإعادة الحياة الكاملة.
4: هنا لا تعني إزالة الركام رفع الحجارة عن الطرقات فقط، بل تعني فتح الطريق أمام عودة مؤجلة انتظرها الأهالي لسنوات طويلة. ومع كل آلية تدخل هذه القرى تبدأ ملامح الحياة بالعودة تدريجياً. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب الغربي.
0: وفي ريف حماة يعاني أهالي بلدة عقيربات والقرى التابعة لها من انقطاع الاتصالات الخلوية، ذلك منذ عام 2012 نتيجة قصف قوات النظام المخلوع للمنطقة. ورغم مناشداتهم للجهات المعنية بعد التحرير لم يجدوا أي استجابة حتى اليوم.
5: سكان بلدة عقيربات في ريف حماة الشرقي تحت وطأة انقطاع شبه تام للاتصالات الخلوية منذ سنوات الثورة السورية، بعد تدمير قوات النظام المخلوع أبراج التغطية من جراء القصف المتكرر للمنطقة. وعلى الرغم من اعتماد السكان على الإنترنت الهوائي كبديل وحيد، فإن فاعليته تظل حبيسة الجدران، ما يقطع أوصال التواصل بمجرد مغادرة المنازل.
6: بسبب عدم وجود التغطية والاتصال عم نفقد أشخاص بسبب حوادث أو انفجار لغم أو بقايا مخلفات حرب، عم نضطر أنه لبعد ساعات أو لثاني يوم لحتى نعرف أنه فلان صار عليه حادث أو مصيبة أو كذا لعدم وجود التغطية، بينما لو موجودة التغطية كان خلال دقائق كنا توصلنا للأمر.
5: تتزايد حدة هذه الأزمة اليوم مع موجات عودة المهجرين المتزايدة إلى البلدة، ما يضاعف الحاجة إلى بنية تحتية للاتصالات ويجعل من تأمين شبكات الاتصال ضرورة لا تقبل التأجيل لضمان الحد الأدنى من متطلبات الاستقرار والسلامة.
7: تعاني بلدة عقيربات من فقدان تام للاتصالات وشبكات الخلوية منذ عام 2012، كون البرج الموجود بعقيربات مدمر نتيجة قصف الطيران في الأعوام السابقة أيام النظام البائد. هناك برج آخر في منطقة فخر شرق عقيربات تقريبا شيء 10 كيلومتر، أيضا بحاجة إلى تفعيل من أجل تغطية المنطقة بالشبكة بالكامل.
5: وأمام غياب المساعي الجدية لإعادة التأهيل حتى الآن، يجدد الأهالي مطالبتهم للجهات المعنية بالإسراع في إنشاء أبراج التغطية، معتبرين ذلك ضرورة إنسانية لا تحتمل التأجيل.
8: عودة الاتصالات إلى عقيربات ضرورة ملحة لتحسين حياة السكان وضمان سلامتهم، فالاتصال السريع يمكن من الاستجابة للطوارئ ويسهل التواصل، وإعادة تأهيل الشبكات تعد خطوة أساسية نحو استقرار المنطقة وتطويرها. عراق زين، تلفزيون سوريا، ريف حماة الشرقي.
0: وفي طرطوس نظمت جولة تكريمية في الحديقة الوطنية في المدينة، وذلك لمهندسي النظافة وكوادر منظومة الإسعاف تقديرا لجهودهم بمناسبة عيد العمال.
9: نحن اتحاد عمال طرطوس مبلشين اليوم بفعالية بمناسبة عيد العمال، هي تكريم العامل بالميدان. هذا الأمر مهم جدا. اليوم نحن عم نحاول نعيد تفعيل دور العامل وتسليط الضوء عليه والوقوف معه، لأنه هو أساس البناء.
10: ودعونا تم دعونا دعوتنا من قبل نقابة العمال، طبعا مشكورين جدا لهي اللفتة الكريمة لتكريمنا بهي المناسبة، ومنوجه تحية لكل عمال سوريا، وإن شاء الله نتمنى يكون الأيام اللي جاي خير وازدهار لبلدنا الغالي سوريا.
0: إلى دير الزور، حيث تستعيد شوارع المدينة شيئا من نورها مع مبادرة أهلية وجهود خدمية متواصلة لإضاءة الطرقات، في خطوة تعيد الأمان إلى المشهد اليومي وتبث الطمأنينة في حياة السكان.
11: نداءات أطلقت عبر تلفزيون سوريا قبل عدة أشهر تجد اليوم طريقها للتنفيذ. إنارة الطرقات المظلمة في مدينة دير الزور تزداد يوما بعد يوم لتبدد عتمة طالت لسنوات.
12: أولا شارع النهر مقطوع من الظلام وإلى آخره، يعني أنا مثلا بيت أخوي بالحويقة، أروح من هنا على السوق لحتى أروح على الشارع العام تأنزل على النهر على الحويقة، بينما الساعتين بعد تركيبها الواحد طاقة البار، هي طبعا مشكورين، كانت في إنارة في ضوء، صار في حركة شوي.
11: مشاريع متفرقة تضافرت فيها تبرعات الأهالي مع جهود التنفيذ من قبل شركة الكهرباء، معادلة أحيت شوارع المدينة وبثت الطمأنينة في نفوس المارة.
13: طبعا هذا المشروع الحمد لله مشكورين انه يعني لبون الطلب يعني بوقت سريع، يعني كانوا المتبرع الله يجزيه الخير او شركة الكهرباء قامت بالتنفيذ، وهذا والمشروع هذا يعني راح يأمن لنا الأمن والأمان ان شاء الله وعودة قسم من الأهالي إن شاء الله.
11: لم تقتصر عمليات تركيب أجهزة الإنارة على الأحياء السكنية فحسب، بل امتدت لتشمل محيط بعض المؤسسات الحكومية والحيوية في المدينة.
14: بتبرع من أحد أبناء دير الزور بمئة جهاز إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، قمنا بتركيب 20 جهاز من جسر السيد إلى جسر قنامات، والآن نقوم بتركيب 10 أجهزة بمستودعات الحبوب تقدمة من شركة كهرباء دير الزور لزيادة الأمان ورفع مستوى الأمان في المكان.
11: على الرغم من الجهود الأهلية التي تسعى لتغيير واقع المحافظة، إلا أن الاحتياج ما يزال كبيرا، لكن الحس بالمسؤولية هو الذي قد يصنع الفارق. بتمويل أهلي وتنفيذ حكومي تضاء شوارع دير الزور بمئة جهاز للطاقة الشمسية، تكامل حول المبادرة إلى واقع ملموس. تلفزيون سوريا الصليبي، دير الزور.
0: أقام بطريرك أنطاكيا وسائر بلاد المشرق مرغناطيس إفرام الثاني أقام أول صلوات في كنيسة السيدة العذراء السريان الأرثوذكس، ذلك بمدينة دير الزور بعد انقطاع دام نحو 14 عاما. ذكرت محافظة دير الزور أن وفدا كنسيا زار المحافظة مكونا من مطارنا قادمين من بيروت والقدس ودمشق والهند برفقة الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية إغناطيوس. أشارت المحافظة إلى أن المحافظ غسان السيد أحمد استقبل الوفد الكنسي، حيث جرى التأكيد على أهمية الزيارة في إعادة إحياء الحياة الدينية وترميم ما خلفته الحرب من أضرار على البنية الدينية والاجتماعية في المدينة.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال جنوبي البلاد، في حين ذكرت وكالة الأناضول أن إجمالي عدد القتلى في لبنان بلغ 23 شخصا أمس الجمعة، راحوا ضحية 41 هجوما إسرائيليا. ويأتي التصعيد الإسرائيلي رغم الهدنة المستمرة منذ 17 من شهر نيسان الفائت. شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أن بلاده ستواصل العمل لاستعادة كل شبر من أراضيها من الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت رئاسة الحكومة

0: بالإسرائيلية. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل ستعقد خلال أسبوعين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران والولايات المتحدة تجريان مفاوضات عبر الهاتف، لكنه أبدى تشككه بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مضيفا أنه سيعلن شيئا بخصوص إيران خلال يوم أو يومين. أوضح ترامب أنه غير راض عن المقترح الإيراني الأخير، مشيرا إلى أن طهران تطالب بأشياء لا يمكن القبول بها. وأضاف أن القيادة الإيرانية تعاني من انقسامات داخلية، لافتا إلى وجود تيارات متباينة بين من يدفع نحو التفاوض وآخرين في حالة ارتباك، ما يعقد فرص الوصول إلى تفاهم. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المهلة الزمنية المنصوصة عليها في قانون صلاحيات الحرب والممنوحة من الكونغرس، وذلك بشأن استمرار الحرب على إيران، غير سارية. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن رسالة بعث بها ترامب إلى الكونغرس كتب فيها أن الأعمال العدائية التي بدأت مع إيران في 22 من شباط الفائت قد انتهت. وأشارت الوكالة إلى أن الرسالة تضمنت إشارات لاحتمال استئناف العمليات العسكرية، ما عزز الشكوك بشأن إعلان انتهاء الحرب. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولهم أن المقترح الإيراني الجديد يتقدم خطوة باتجاه المطالب الأمريكية. أوضحت الصحيفة أن مقترح إيران يعرض مناقشة فتح مضيق هرمز مع الحصول على ضمانات بوقف الهجمات ورفع الحصار، كما يعرض مناقشة الملف النووي الإيراني لاحقا مقابل تخفيض العقوبات الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران أكدت استعدادها للتفاوض مطلع الأسبوع، شريطة انفتاح واشنطن على المقترح الجديد. ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحيم خليفة، هو معنا من بوخارست. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ وسيم، شكرا لك.
0: كيف تقرأ هذا المقترح الإيراني بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال؟ برأيك هل هو تحول حقيقي في موقف طهران أم أنه خطوة تكتيكية خلال هذه المفاوضات؟
1: يعني أنا أميل الحقيقة لاعتباره خطوة تكتيكية. إيران يعني تتألم حقيقة نتيجة هذا الحصار المفروض على موانئها البحرية، على حدودها البحرية. هي تتضرر حقيقة كثيرا من هذه الحرب، أو تضررت كثيرا من هذه الحرب، ولا تزال يعني تخشى عودة أو تجدد القصف أو الضربات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومعها إسرائيل إلى منشآتها المدنية. هناك يعني تكرار لتهديد أمريكي في هذا الشأن، إما اتفاق كما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو دمار إيران بالكامل على مستوى منشآتها المدنية والحيوية. فأنا أعتقد أن هذه الخطوة اليوم، هذا القرار، هذه الرغبة تأتي في إطار محاولة يعني امتصاص هذا الجنوح الأمريكي ومحاولة التقدم خطوة إلى الأمام في إطار إنهاء هذه الحرب بشكل كامل وفعلي، إنهاء الحصار المضروب عليها والانتقال فيما بعد إلى مفاوضات يمكن أن تجنبها الكثير. ولا شك أن إيران اليوم معنية برفع الحصار عن موانئها البحرية، هي تبدي استعداد الحقيقة لرفع الحصار عن مضيق هرمز مقابل رفع الحصار عنها وإنهاء الحرب، ومن ثم تقول بالانتقال إلى مناقشة موضوع الملف النووي الإيراني مع رفع العقوبات الكامل عنها. لكن أنا أعتقد اليوم أن أمريكا إيران قد نجحت خلال السنوات الماضية، خلال سنوات التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، ببراعة شديدة الحقيقة في محاولة استجرار الوقت، اللعب على مسألة الوقت. هي اليوم تناور أيضا مرة أخرى، أنا أعتقد بأنها تريد رفع الحصار عنها أو تخفيفها بشكل ما حتى تستطيع التقاط أنفاسها والعودة بقدر الإمكان فيما بعد لمحاولة ترتيب أوراقها من جديد على المستوى الداخلي والخارجي، بما يخفف عنها يعني كل هذه النتائج التي أوقعتها الحرب، التي يعني طالتها بشكل قوي وعنيف وكبير.
0: كيف تقرؤون بالمقابل حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود انقسامات داخل القيادات في إيران بعد وصولنا إلى هذه المرحلة من المفاوضات والحصار البحري على الموانئ الإيرانية؟
1: يعني لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا كان منذ البداية يتحدث في هذا الشأن، وليس هناك من مصادر محايدة حتى الآن يعني تقول بهذا الشأن، تقول بوجود خلافات وتيارات. ولكن فيما لو أردنا تحليل الأمر بشكل موضوعي بعيدا عما يقال، أنا أعتقد أن حرب بهذا الحجم من الطبيعي جدا أن تبلو يعني أن تبرز خلافات وتباينات داخل القيادة الإيرانية. من الطبيعي جدا أن يكون هناك أكثر من وجهة نظر حقيقة في التعاطي مع كل ما يحصل، بالنظر أيضا إلى أن إيران قد أصيبت يعني في مقتل نتيجة يعني مقتل اغتيال المرشد العام علي خامنئي، إصابة مشتبه خامنئي الذي لم يظهر للإعلام حتى اليوم، اغتيال عدد كبير من القيادات السياسية والعسكرية المهمة في الدولة الإيرانية. من الطبيعي جدا اليوم من بقي أو استلم القيادة في إيران أن يكون بينهما يعني تباينات في وجهات النظر، كيف يمكن لهم يعني أن يتعاملوا مع كل هذه الضغوط، كيف يمكن لهم أن يرتبوا مرة أخرى أوراق إيران فيما يخص المستقبل وإعادة بناء إيران ومشروعها على مستوى المنطقة ومشروعها النووي وإلى آخره. من الطبيعي جدا أن يكون هناك تباينات، لكن ما يتحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفتقد إلى يعني تأكيده من مصادر محايدة ومن مصادر مطلعة يمكن للعالم كله أن يثق بها. من الطبيعي أن تقول أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم هذا الكلام، وتقول ويتحدث هو بذات الوقت عن انتصار، يتحدث بنفس الوقت يعني بلغة الزهو أنه أنجز كل مشروعه وعاد إيران إلى يعني عصور سابقة. لكن هذا الأمر الحقيقة يحتاج إلى وجود مصادر محايدة تؤكد هذا الأمر، دخول إعلام حر، دخول إعلام محايد، مصادر موثوقة توضح لنا كل هذا الشيء.
1: طب في حال كان هناك انقسامات بالفعل كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما تأثير ذلك في حال استمرت هذه الخلافات على المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران؟
0: منذ انتصار ما يمكن تسميته انتصار الثورة الإسلامية في إيران برزت يعني تيارات مختلفة داخل السلطة في إيران. منذ ذلك الوقت وحتى اليوم إيران هي حقيقة تعيش بوجود تيارين، تيار إصلاحي وتيار متشدد. تيار يميل الحقيقة يعني كما نعلم اليوم نتيجة ما حصل في إيران يميل إلى التشدد أكثر، وتيار ربما يكون إصلاحي، تيار يريد الحقيقة إعطاء أولوية والأهمية الأكبر في عمله وسياساته لبناء الدولة الإيرانية. نحن نعلم أنه حتى أكثر من رئيس إيراني وصل إلى سدة الرئاسة في إيران وفق النظام الإيراني من الإصلاحيين، ولكنه فشل في إحداث تغيير جذري في سياسات الدولة الإيرانية. أنا أعتقد أن الأمور تميل دائما نحو التشدد أكثر مما تميل نحو اللين ونحو يعني إعطاء فرص للسياسة. اليوم بعد اغتيال علي يعني المرشد العام علي خامنئي، أنا أعتقد أن واستلام السلطة من قبل ابن مشتبه، وأيضا يعني تقريبا مقاليد أمور السلطة كلها في يد قيادة الحرس الثوري الإيراني، أعتقد أن الأمور تميل إلى التشدد، لا تميل نحو يعني تيار إصلاحي، تيار أكثر لينا في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وما هو مطروح الآن على طاولة المفاوضات بين الجانبين. لا شك أن في إيران اليوم يعني نتيجة هذا الذي حصل تيار ربما أصبح أكثر قوة الحقيقة يميل إلى التشدد في التعامل مع هذه الحرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها كما يقول الإعلام الإيراني ويرفع شعارات حتى اليوم أنها هي الشيطان الأكبر ويقول بالموت لأمريكا.
1: طب ما دلالات عرض إيران مناقشة فتح مضيق هرمز بالمقابل تريد ضمانات بوقف الهجمات ورفع الحصار؟
0: دلالته واضحة تماما أستاذ وسيم، أن إيران قد تضررت كثيرا، وإيران تخشى مرة أخرى الحقيقة من العودة إلى يعني خرق وقف إطلاق النار والعودة إلى موجة جديدة من القصف، من الحرب، من استهداف منشآتها المدنية. لا شك أن إيران يعني كل هذه الحمم النارية التي سقطت على أراضيها ودمرت منشآتها واغتالت شخصيات مرموقة في الدولة الإيرانية، كل ذلك أثرت تأثيرا كبيرا عليها. هي اليوم تريد الحقيقة الخروج من عنق الزجاج الذي هي فيه، هي تريد العودة إلى يعني إلى ما كان على الأقل. لا نريد أن أريد أن أقول أنها تريد العودة إلى السلام والهدوء وإلى آخره، لكنها تريد على الأقل الخروج من هذه الأزمة التي هي فيها اليوم، تريد العودة إلى فك الحصار عنها، العودة إلى محاولة يعني بناء اقتصادها، محاولة ترميم مؤسساتها بعد كل هذا الذي حصل فيها. هي تفكر اليوم مثلا كما تقول الأنباء تفكر بتصدير النفط إلى الصين عبر يعني سكك حديدية عبر القطارات، لأن هذا يعني شريان أساسي حيوي بالنسبة لا يمكن الاستغناء عنه في تأمين

0: مستلزمات الحياة اليومية في الدولة الإيرانية. إيران لا شك أنها تتوجع من هذا الحصار، إيران لا شك أنها تتضرر من هذا الحصار. لذلك هي اليوم دلالات هذا يعني هذا المنطق الذي تتحدث فيه، المنطق الجديد، هو محاولة يعني تجاوز هذه الأزمة التي أوقعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، التي وقعت فيها إزاء هذه الحرب. هي تريد اليوم التخلص من الحصار، التخلص من تهديد العودة مرة أخرى إلى هذه الحرب. وبالتالي يعني هذا هو الذي يدفعها إلى تقديم ربما يعني بعض المناورات أو التنازلات، سميها كما شئت، تجاه أمام الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحيم خليفة، كنت معنا من بوخارست.
0: شكرا لك أستاذ يوسف.
1: ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير.

0: شو هو الانترنت الفضائي وكيف بيشتغل؟ ويا ترى في منافسين لستارلينك؟ شو واقع الانترنت بسوريا؟ وليش خدمات ستارلينك غير متاحة بالبلد؟ ليش الصين بتشوف ستارلينك تهديد للأمن القومي؟ كيف استغلت ميتا ثغرة بكابكات لتروج لتطبيقها إيديتس وتنافس الصينيين بقوة؟ حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
1: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: النازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
6: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
7: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.